0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000، ورحبوا بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة. نتابع إياكم آخر وأحدث الملفات والتطورات المحلية وأيضا أبرز ما في الأخبار العربية والدولية. هو الثلاثاء 8 سبتمبر أيلول لعام 2026 الموافق 26 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. في توقعات دائرة الأرصاد الجوية لحالة الطقس لهذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة. تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح وفقا لآخر التداولات في الأسواق المالية: الدولار يصرف ب3 شواكل وأجورة واحدة، الدينار الأردني ب4 شواكل و25 أجورة، اليورو الأوروبي ب3 شواكل و50 أجورة، وهذه الأسعار قابلة للتغير. بداية بالشأن وتطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة متابعينا الكرام، فيما يتعلق بالأحداث الجارية في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. فجر هذا اليوم قوات خاصة إسرائيلية حاصرت أحد المنازل في بلدة عقربة.

جرافة إسرائيلية بهدم أجزاء من المنزل المحاصر. هذه المعلومات المتوفرة في هذا الحدث وهذا التطور في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. طبعا يتزامن هذا الحدث في عقربة مع انتشال طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد من داخل مقر لجنة الزكاة عقب انسحاب قوات الاحتلال من المقر في مدينة طول كرم. إذا نتحدث عن شهيد في طول كرم، جرى انتشاله بعد انسحاب قوات الاحتلال من داخل مقر لجنة الزكاة في طول كرم. لا نعرف حقيقة حيثيات وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. بكل الأحوال سنتابع ما يحدث هناك، وأيضا نشير إلى ما يحدث في عقربة وحصار المنزل الذي ما زال متواصلا في عقربة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحديث حقيقة في هذه الأثناء عن أن الشهيد الذي عثر عليه داخل مقر لجنة الزكاة في طول كرم هو أحد العمال من سكان قطاع غزة. إذن الشهيد من سكان قطاع غزة، عامل انتشلته طواقم الدفاع المدني بعد انسحاب قوات الاحتلال من داخل مقر لجنة الزكاة في طول كرم.

تكون بجنين أيضا هناك حملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة في ساعات فجر هذا اليوم. حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة، وبحسب ما نتابع من صور ترد إلينا فإن جيش الاحتلال حول بناية سكنية إلى ما يبدو أنها أو أنه مكان لاستجواب والتحقيق مع الشبان الذين يجري اعتقالهم من داخل البلدة، وتم رفع يافطة على واجهة هذه البناية السكنية وهذا المنزل، كتب عليها مقر مسؤول المنطقة المخابرات الإسرائيلية.

فجر هذا اليوم قوة الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل الشهيد عمر الطوباسي خلال اقتحام بلدة حجة شرق قلقيلية، وهو الشهيد الذي ارتقى برصاص المستوطنين خلال هجومهم على البلدة ليلة أمس أو أمس الأول، وشيع جثمانه يوم أمس عصرا. دور جنوب الخليل قوات الاحتلال تشن حملة مداهمة واعتقالات، وجنود الاحتلال ينكلون بمعتقلين بعد احتجازهم واعتقالهم خلال اقتحام حارة الجعبري بمدينة الخليل. قوات الاحتلال تعتقل الأسير القيادي رأفت نصيف من طول كرم. المستوطنون يعتدون بالضرب على شابين خلال هجومهم على أحد المنازل في سهل المسعودية قرب قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس.

0: بعد فاصل قصير، عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في عنتا ومخيم شعفاط.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.
0: بكم متابعينا الكرام. إذن اقتحمت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية فجر اليوم بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع انتشار واسع لقوات الاحتلال في مختلف أحياء المنطقة وشوارعها، فيما أعلنت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت في الجبهات العسكرية فرض منع التجول في البلدة والمخيم. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة عناتا ومخيم شعفاط ومنعت المواطنين من الدخول والخروج بشكل كامل، بالتزامن مع استمرار الانتشار العسكري الكثيف والاقتحامات والمداهمات في مختلف أنحاء المنطقة. جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية واسعة في مخيم شعفاط وكذلك الحال في بلدة عناتا، وقال إنها تستهدف جمع الأسلحة من داخل هاتين المنطقتين، حيث ادعى أن هناك معلومات استخباراتية قال إنها تشير إلى استعداد مسلحين لتنفيذ هجمات خلال الأعياد اليهودية وفق زعمه. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين في عناتا وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم، كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا عديد المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. واستخدمت قوات الاحتلال منزل مواطن كمقر للتحقيق الميداني مع المعتقلين بعد احتلاله والسيطرة عليه، بالتزامن مع الحملة العسكرية والانتشار الواسع في عناتا ومخيم شعفاط. لاعتداء آخر شرعت جرافات الاحتلال بتجريف خطوط مياه رئيسية في عناتا، ما يهدد بتعطيل وصول المياه إلى المواطنين في إطار العدوان المتواصل على البلدة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت عددا من المحال التجارية والممتلكات الخاصة وأقدمت على خلع أبواب بعضها وتفتيشها. من جهتها قالت محافظة القدس إن ما يجري في بلدة عناتا ومخيم شعفاط عدوان عسكري ممنهج مماثل للعدوان الذي شنه جيش الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بداية آب أغسطس الماضي.

عصابة مواطن بنيران آليات الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف باتجاه جنوبي مواصي خان يونس، ما تسبب بحالة هلع كبيرة بين النازحين.

إسرائيل يفرج عن 12 معتقلا من قطاع غزة. أول مرة منذ 7 أكتوبر الاحتلال يسمح بعودة زيارات الصليب الأحمر للأسرى في السجون الإسرائيلية. في تفاصيل هذا الخبر نتابع وإياكم، إذ بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023. ووفقا للخطة من المقرر أن تبدأ الزيارات خلال الأسبوع الجاري وتحديدا يوم غد الأربعاء ما لم تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة. وفي 21 أكتوبر 2025 وقع وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أمرا يحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى في السجون بذريعة وجود مخاوف أمنية. وادعى جهاز الشباك الإسرائيلي أنه نقل إلى وزارة الجيش معلومات تفيد بأن ممثلي الصليب الأحمر ينقلون معلومات إلى الأسرى داخل السجون. وبرر كاتس قراره بالقول إن التقييمات التي عرضت عليه تشير إلى أن الزيارات ستلحق ضررا كبيرا بأمن إسرائيل كما قال. وحاولت حكومة الاحتلال تأجيل تنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي باستئناف زيارات الصليب الأحمر للسجون إلى ما بعد الانتخابات. وبعد نحو شهر من صدور قرار العليا أسقط الكنيست مشروع قانون قدمه حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وكان يهدف إلى تنظيم زيارات الصليب الأحمر. ورفض أعضاء الأحزاب الحريدية دعم مشروع القانون إلى حين إقرار قوانين الإعفاء من التجنيد العسكري. وكان ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقوا بالفعل توجيهات بالتوجه إلى إسرائيل، ومن المتوقع في حال عدم حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة أن يبدأ زيارات الأسرى في السجون يوم غد.

صحيفة هآرت سلابرية تنقل عن مصادر قولها إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر نتنياهو في سبتمبر عام 2023 من نية السنوار مهاجمة إسرائيل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بن زايد ونتنياهو استمر ل45 دقيقة. وقالت هآرتس إن مستشارا للرئيس الإماراتي ولد في غزة وهاجرها قبل سنوات ولا يزال يحتفظ بعلاقات فيها شارك في المحادثة مع نتنياهو، في إشارة على ما يبدو إلى محمد دحلان. وقالت هآرتس عن مستشار بن زايد إن الرئيس الإماراتي شرح لنتنياهو تقديراته بأن السنوار يجهز لشيء كبير. وأبلغ بن زايد، كما يقول مستشار بن زايد، أبلغ نتنياهو أنه من الأفضل لإسرائيل أن تكون جاهزة، واقترح عليه حلولا اقتصادية لغزة. خلاصة هذا الحدث كما ينشر أن دحلان أجرى لقاء مع هآرتس كشف فيه كيف حاول مع بن زايد إحباط هجوم 7 أكتوبر. بطبيعة الحال الصحيفة العبرية لم تشر صراحة إلى دحلان، لكن لا يوجد على ما يبدو غيره كمستشار للرئيس الإماراتي ولد في غزة وهاجرها قبل سنوات حسب ما أشارت الصحيفة.

الإسرائيليون في الجيش ينتقدون تصريحات وزير الجيش إسرائيل كاتس التي أعلن فيها أن نتنياهو وهو أيضا وجه الجيش للاستعداد لشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية، معتبرين أن التصريح خطير وقد يؤدي إلى إشعال الأوضاع في الضفة. وجاء الانتقاد عقب عملية الطعن التي وقعت صباح أمس قرب قرية أوسارين في مدينة نابلس، وأصيب خلالها مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما بجروح متوسطة إلى خطيرة، بينما جرى مطاردة منفذ العملية عملية الطعن هذه واستشهاده. كانت مصادر محلية قالت إن الشهيد منفذ عملية الطعن هو محمود محمد الأقرع، وقد ارتقى بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال.

بوش وبن غفير يطالبان بطرد السفير البريطاني ردا على اعتزام المملكة المتحدة فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية هذا اليوم.

0: وتتجه بريطانيا إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتشمل حظرا على تجارة السلع المنتجة فيها، مع إمكانية فرض عقوبات على شركات تشارك في بنائها وتوسيعها.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

وفد إسرائيلي يضم مقربين من بن غفير زار سنغافورة سرا وبحث تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. قالت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إن الزيارة جرت بطلب من سنغافورة تحت غطاء من السرية، فيما أفادت مصادر عدة بأن موضوع عقوبة الإعدام طرح خلال الزيارة رغم أنه لم يكن مدرجا رسميا ضمن جدول المحادثات بين الجانبين. ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة لأن القانون الذي أقره الكنيست في نيسان أبريل الماضي ينص على أن تتولى مصلحة السجون تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيل وبطريقة الشنق. وتعد سنغافورة إلى جانب اليابان من الدول القليلة التي ما تزال تنفذ أحكام الإعدام حصرا بالشنق. وبحسب معطيات لمنظمة العفو الدولية أوردها التقرير، أعدمت سنغافورة خلال العام الماضي 15 شخصا أدينوا بقضايا تجارة مخدرات بهذه الطريقة. وخلال الزيارة التقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية السنغافورية، وهي الجهة النظيرة لوزارة الأمن القومي الإسرائيلي.

ضباط إسرائيليون يخشون المشاركة في محاكمة عناصر النخبة الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، وعددهم أكثر من 250 معتقلا، وذلك خشية التعرض لعقوبات وقيود سفر، فيما تتواصل الاستعدادات لإقامة محكمة عسكرية خاصة لعناصر النخبة في المقاومة.

في هذه الأثناء بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من محيط المنزل المحاصر في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس، وكنا قد أشرنا إلى أن جرافة عسكرية إسرائيلية باشرت بهدم أجزاء من المنزل في أعقاب استهدافه بقذائف الأنيرجا. وسبق ذلك أن حاصرت قوات الاحتلال هذا المنزل واندلع اشتباك مسلح، وكانت تطالب قوات الاحتلال شابا بتسليم نفسه، وقد جرى استدعاء شقيق الشاب وإخراج زوجته ووالدته من المنزل مع استمرار إطلاق النار على هذا المنزل. مصير الشاب المحاصر ما يزال مجهولا، فيما تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول والتواجد في الموقع، كما يتحدث ويشير عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربة يوسف الديرية قبل قليل.

نطق باسم حركة حماس. حازم قاسم يستغرب تصريحات ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف التي قال فيها بأن غزة بعيدة عن الإعمار، واعتبر ذلك تخليا عن دوره المنوط به فيما يسمى مجلس السلام. ودعا قاسم ميلادينوف إلى القيام بدوره بالضغط على الاحتلال، إلزامه بما تم الاتفاق عليه ووقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل مع ميلادينوف والإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، بينما ترفضها حكومة الاحتلال.

وقال ميلادينوف إن غزة إذا استمرت على ما هي عليه الأمور الآن أو لم يبدأ تنفيذ الخطة فسيصبح حل الدولتين عمليا مستحيلا. وقال ميلادينوف إن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها العودة هي أن تكون هناك إدارة انتقالية وأن يكون نزع للسلاح وانسحابا من غزة. ذكر المبعوث الأمريكي والصهر ترامب جاريد كوشنر في مؤتمر صحفي في كييف أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تجعل القادة الإسرائيليين يفتقرون قليلا إلى المنطق فيما يتعلق بغزة.

مؤسس اللجنة التنفيذية أو المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب يستبعد إمكانية عقد الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال أرجوب إنه كان لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات قبل إصدار مرسوم الانتخابات، وكان يفترض أن يسبق الانتخابات حوار وطني شامل. أضاف أرجوب في لقاء متلفز أن أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته حركة فتح كان تأجيل الانتخابات الماضية، وشدد على أنه لا طريق للحكم في فلسطين إلا من خلال الانتخابات والعملية الديمقراطية. وأكد أن حركة فتح هي حركة كل الشعب الفلسطيني وليست مقاولا تنفيذيا عند أحد، مضيفا أن هناك من عطل قرار عودة الجميع أو جميع الإخوة إلى الحركة، وأنه ستتم معالجة هذا الخلل وفق الفريق أرجوب.

حول أحداث 7 أكتوبر، قال رجوب إن إسرائيل انتقلت بعد ذلك من سياسة إدارة الصراع إلى محاولات حسمه، مضيفا أن تداعيات 7 أكتوبر خلقت بيئة إيجابية تجاه القضية الفلسطينية على المستوى العالمي. قال إن من قام بهجوم 7 أكتوبر عليه أن يقدم كشف حساب للشعب الفلسطيني.

في الشأن العربي، إلى لبنان ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني إلى 19 شهيدا وإصابة 24 شخصا على الأقل في آخر 24 ساعة وفق معطيات لبنانية. وكان جيش الاحتلال أعلن أمس أن جنديين أصيبا بجراح جراء اشتباك مسلح وجها لوجه وقع مع عنصر لحزب الله في قلعة شقيف أعقبه غارات وهجمات استهدفت المنطقة. جوزيف عون قال إن إسرائيل تستهدف اتفاق الإطار وتقوض وقف التصعيد.

0: قبل الختام نشير إلى اعتقال جيش الاحتلال طفلين من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم والاعتداء بالضرب على والدة أحدهما. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين فريد رامي لهريمي 15 عاما وسعدي رائد العدم 16 عاما عقب اقتحامها المنطقة. وبحسب المصادر فإن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على والدة الطفل سعدي العدم خلال عملية اعتقال نجلها ما أدى لإصابتها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم ناس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. سعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

الشمس. صباح الخير لكل إنسان بيطلع من بيته الصبح وبيبدأ يومه بتعب وشغل ومسؤولية. صباح الخير للموظف، للعامل، لشرط المرور، للطالب، للمعلم، لعامل النظافة. لكل واحد فيكم إله دور وإله بصمة وإله حكاية بتستاهل تنحكى. برنامجنا اليوم لإلكم، للناس اللي بتشتغل، بتتعب، بتكافح وبتكمل رغم كل الظروف. سمعينا راح نكون معكم في برنامج يوم جديد حتى العاشرة من قلب الشارع، نسمع صوتكم، نحكي عن همومكم، نضحك معكم، نسلط الضوء على كل جهد يمكن ما حدا ينتبه لإله، لأنه كل مهنة إلها قيمة، كل إنسان إله قصة، وكل يوم جديد في أمل جديد.

سمعين اليوم الثلاثاء 8 أيلول سبتمبر لعام 2026، 26 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. نصب على كل اللي بيصبحوا علينا وبيتابعونا. يسعد صباحك سامي أبو محمد، صباح الخير لأحمد فواغرة، صباح الخير لمحمد كمان فواغرة، يسعد صباحكم جميعا. محمد سوالما كمان صباح الخير لإلك.

خلينا مستمعينا نبدأ بهالمقولة: حتى ولو كانت الأيام تشبه بعضها البعض فتكرار الأيام وأنت بعافية نعمة تستحق الشكر. الحمد لله. نجوى حجازي، يسعد صباحك يا.

صباح الخير لكل أصدقاء برنامجنا، صباح الخير لليلى، لأميمة، لأم محمد. أم محمد من الدوحة طبعا مستمعة دائمة لإلنا. هدى المسمس يسعد صباحك، مستمعة دائمة لإلنا. الشيخ علي عوض الله صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل حدا عم بتابعنا وبيبعت لنا مسجات وبيرافقنا وبيصب علينا وعلى الجميع. أبو براء يسعد صباحك وأهلا بك يا

0: سجى جبران، صباح الخير لإلك، صباح الورد مستمعتنا الدائمة كمان، وصباح الخير لعلا ومها خلاوي. هشام فواغرة ووسيم أبو الأمير كمان عم بصبحوا على الجميع، يسعد صباحكم. خلينا نبدأ بأول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة. إذن مننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ومنستمع إلى مأمون عصايرة، المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية. الله يسعد صباحك مأمون. إذن حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. ويوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-21، جنين وطباس 36-24، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 34-24، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 34 درجة، تخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

سمعينا بعتوا لي المستمعين نفتح هذا الملف ونحكي فيه يعني موضوع للنقاش. اللي حدا يعني أي حدا حابب إنه يشاركنا ممكن يتواصلوا معنا على أرقام هواتفنا. إذا خلونا اليوم نفتح معكم موضوع يمكن كثير ببيوت بتعيشه ويمكن كثير ناس بتخاف تحكي فيه بصراحة. الزلمة بيطلق اليوم بكرة ممكن إنه يتزوج، طيب والمرة؟ إذا كانت الصبية عمرها 20 سنة أو 25 أو 30 اتزوجت بدري وبعد فترة صار الطلاق، هل معناه إنها لازم تقضي باقي عمرها بدون زواج؟ وهل المجتمع من حقه إنه يحكم عليها إذا فكرت تبدأ حياة من أول وجديد؟ بنفس الوقت إذا كانت معها أولاد، هون السؤال الأصعب، هل زواج الأم المطلقة يعني إنها لازم تخسر حضانة أولادها؟ في ناس بتحكي إنه الأولاد أولاً والأم إذا تزوجت لازم تتركهم، وفي ناس بتحكي إنه الأم إلها حق تعيش حياتها والزوج مش جريمة وما بصير نعاقبها لأنها بدها تبدأ من أول وجديد. ولكن السؤال الحقيقي، وين مصلحة الطفل؟ هل مصلحة الطفل دايماً إنه يضل مع أمه مهما كانت الظروف؟ ولا أحياناً الزواج الجديد ممكن يكون فيه استقرار وحياة أفضل؟ ومين لازم يقرر، الأب ولا الأم ولا العيلة ولا القانون والقضاء؟ أنا اليوم مش حابة يعني أحكم على حدا ولا أحكي مين الصح ومين الغلط، بدنا نسمع أراءكم، نسمع شو رأي الناس خصوصا اللي عندهم تجارب. ونحن بنحكي كتير في عنا برنامج صندوق النفقة عن حقوق المرأة وعن مشاكلها وعن شو ممكن تتعرض لإله كتير في مشاكل بتتعرض لإلها المرأة المطلقة. يعني هل يحق للرجل وما يحق للمرأة؟ ما بعرف، يعني في ظلم في هذا الموضوع.

يعني أكيد نحن ما منشجع أبداً على الطلاق، لأنه آخر مرحلة ممكن أنه يوصل لإلها الزوج أو الزوجة هي الطلاق. يعني لازم يفكروا كتير منيح، يتذكروا أنه يعني كل واحد يخليه بحاله فترة بعيد شوي عن التاني، ويصير يراجع نفسه هل الإيجابيات أكثر من السلبيات أو السلبيات أكثر من الإيجابيات. كمان يفكر في الأولاد سواء الرجل أو المرأة، أنه عن جد هم ضحية. يعني ما بتلاقي أنه بيكونوا أسوياء، لا بغض النظر، يعني أكيد هو الطفل لما الأم والأب بيتطلقوا هم بيكونوا ضحية، مش بس الأم والأب، ضحية المجتمع بشكل عام. فالله يهدي النفوس، لأنه كتير في حالات طلاق بصراحة، يعني تقريبا من 3 سنين حالات الطلاق يعني أكبر نسبة كانت من الأول. فمنتمنى أنه ربنا يهدي النفوس ويعني يهدوا شوي، يخففوا شوي. إحنا عم نلاحظ أنه كانت قبل فترة مستمعينا نسبة الطلاق للشباب الصغار اللي عم بيتزوجوا جديد، يعني لهم سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. هالأيام صرنا نشوف الطلاق للعمر الكبير اللي إلهم فترة طويلة متزوجين، يعني

صحيح. عم بعلقوا كمان انه صباح الخير. المشكلة انا انه الاثنين ما حدا مستعد يحط واطي للتاني، يعني للأسف. حالات الطلاق سببها الرئيسي الفقر هاي الأيام، أو الرجل فاشل من البداية. إبراهيم أحمد عم بعلق على هذا الموضوع. يسعد صباحكم. اللي إلهم 20 سنة وبعدها اتطلقوا، بيكون حدا منهم أخذ القرار من بكير واستنوا الأولاد ليكبروا. ممكن كمان، في ممكن

رامي حمد، الله يسعد صباحك يا رامي، أهلا فيك. أم عمرو سلها بيسعد صباحك، بتقول مع الأسف إنه الأولاد اللي بيكونوا الكرت الرابح اللي الكل بده يساوم عليه. صحيح، عازفة على الأوتار القلوب. ياريت تكتبوا الاسم. دايما الأطفال شو ما كانت فئتهم العمرية هم الضحية، والمرأة ما بتطلب الطلاق إلا لما تكون استنفذت طاقتها. أكيد يعني دايما الست بتحاول إنها يعني تتحمل لآخر نفس. حسام مشويكي، يسعد صباحك.

يعني لا نملك إلا أن ندعو الله أن يلهمنا القوة لنكمل والإرادة لنستمر في الكثير من الأحلام بانتظارنا. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 5 66 66 6 أو

0: 1800 5 66 66 6.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

يسعد صباحكم من جديد، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين.

مستمعينا، كنت أتساءل دائما عن معنى اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين حتى فهمتها بقلبي، أن أطلب من الله ألا يتركني لأفكاري لضعفي ويتولاني بلطفه ورحمته، لأن أنفسنا ضعيفة وأفكارنا متعبة وقلوبنا متقلبة، ولو ترك الإنسان نفسه لضاع.

مستمعينا، أحيانا نرحل لا لأننا لم نعد نحب، بل لأن البقاء أصبح يؤلمنا أكثر من الرحيل. نرحل حين تجف محاولاتنا على أعتاب التجاهل، وحين تصبح أجسادنا حاضرة وقلوبنا مغيبة، فنقرر في النهاية أن تترك كل شيء خلفنا لنلملم ما تبقى من كرامتنا وروحنا المنهكة ونمضي بصمت هادئ، لا نبتغي منه عتابا ولا ننتظر بعده رجوعنا.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال الترك ورسالتهم وأبرز إنجازاتهم خلال 24 ساعة الماضية إلى هناك. سعد صباحك نقيب نضال تفضل.
1: تحيات لك زميلتي مهوى صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الزراعة. في سلفي تم ضبط دواجن لا تحمل تصريح نقل زراعي ولا شهادة بيطرية من دائرة البيطرة تبين هذه الدواجن خالية من أي مرض. أقرت دائرة الرقابة الزراعية التحفظ على هذه الدواجن لدى مزرعة التاجر وإحالة الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية. بطبيعة عمل تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار. ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: إذن من الضابطة الجمركية النقيب نضال الترك شكرا جزيلا. الله يسعد صباحك يعطيك العافية. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا عم نحكي عن وجع موجود بكل بيت، وجع المصروف والراتب اللي ما بيلحق يخلص أو يجي آخر الشهر، اللي هو الموظف بيطلع على شغله من الصبح والعامل بتعب طول النهار والمعلم والشرطي وعامل النظافة، كل واحد عنده مسؤوليات وكل واحد مستني آخر الشهر حتى ينزل راتبه. لكن المشكلة إنه الراتب صار يوصل والمصاريف واصلة قبله، إيجار الكهرباء، مي، مواصلات، أكل، شرب، علاج، مدارس، أقساط، طلبات ما بتخلص، وإذا الراتب نص معاش أو تأخر الراتب المصيبة تكبر أكتر. والأصعب من هيك إنه كتير ناس صاروا يعيشوا الشهر بالحسبة، نحسبها بالورقة والقلم، صرنا زي مصر على فكرة، هاي الفاتورة لازم ندفعها، هاي منأجلها، هاي نستلف عشانها، وهاي خلينا نشوف آخر الشهر شو بصير فينا. وين بدنا نوصل؟ هل الراتب اليوم فعلا بيكفي الإنسان يعيش بكرامة؟ أو نص الراتب أو 50% زي ما بنحكي، ولا صار الإنسان يشتغل حتى فقط يسدد التزاماته من فواتير وكهرباء ومصاريف وإلى آخره؟ والأم والأب شو بيعملوا لما الولد بيطلب شيء بسيط؟ والأهم أصلا مش عارفين كيف يدبروا آخر الشهر. اليوم عم نحكي عن هذا الموضوع، شو أكثر شيء صار يضغط عليكم؟ الراتب القليل، غلاء الأسعار، الديون، الإيجارات، المدارس، الجامعات اللي ما بترحم، ومصروف الطالب للجامعة اللي ما بيرحم، ولا الطلبات اللي ما بتخلص. نسمع رأيكم إذا حابين تشاركونا 0227478822 أو 3.

صباح الخير لكل حدا يعني عم بتابعنا. صباح الخير لليلى هاي الأغنية يا صالح، يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا. ام عمرو سلهب عم بتعلق على الموضوع، بتقول المشكلة الالتزامات اللي للناس، الواحد بيصبر على حاله بس حق الناس صعب انه يصبر عليه. صحيح كلامك يا كمان لوري عم بتعلق، الكماليات بتدفع عليها أكثر من ما بتصرف على حالنا وبيتنا. متعثرين على مذبح الحرية، نطالب بتجميد أوامر الحبس. البلد في المراحل الأخيرة من الحياة إن شاء الله، وطول عمرنا دائما عم نطالب بتجميد أوامر الحبس والله.

سمعينا خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الثلاثاء. نظرا للإجراءات النقابية، الصيدلية والمهن الطبية المساندة قد يطرأ تشويش على خدمة أو تقديم الخدمة. مديرية الصحة، العيادات العامة، طب عام، اللجنة الطبية، المؤسسة الطبية، فحص النظر للصياقة، عيادة طب الأسرة، الطب الوقائي، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة أو سنة ونصف. والله يا الموضوع لازم نفتحه ونحكي فيه ويعني ينطرق أبواب هذا الموضوع بصراحة، لأنه موضوع جدا مهم. يعني المواطن البسيط اللي يعني بيستنى هاليوم حتى انه يروح ياخذ دواء من الصيدلية في الصحة لانه ما بيقدر انه يشتري دواء، بيلاقي الصيدلية مغلقة بسبب اجراءات نقابية. قسم الامومة داخل المديرية تطعيم سنة وسنة ونصف، العيادات الفرعية بوجود طبيب او طبيبة، عيادة الخضر، عيادة الرشايدة. اما العيادات الفرعية بوجود ممرض او ممرضة للتطعيم، عيادة العبيدية، عيادة بيت صحور، عيادة الشواورة، عيادة جورة الشمعة، عيادة نحلين. نتمنى دائما السلامة للجميع.

يعني لما بكون الواحد قاعد وصافن فبسأله، خلي الأغنية بحياتك، بسأله حدا بشو بتفكر؟ والله ما في وقت أفكر، ما في

رائد رائد صباح الخير لإلك، الله يسعد صباحك، عم بيصب علينا وعلى طبعا ليلى وعلى الكل. عبد السلام أبو الهيجة صباح الورد. مستمعينا، مهما بلغت درجة قربك من أحدهم، يعني قديش أنت بتكون قريب من شخص معين، احتفظ بمساحتك الخاصة، لا تشارك تفاصيلك مع الجميع، فالدنيا لا تستقر على حال، والقلوب تتغير والود ينفذ. احمي قلبك واحتفظ ببعضك من أجلك.

تقع الخلافات دوما بين الأحبة، لهيك منحكي خلوا مساحات بينكم، ولكن العلاقات ليست كلها متشابهة. هناك فرق شاسع بين من يتركك فريسة لحزنك ومن يأتيك في أوج الخصام ليقول لك إنك والله لا تهون، وبتلاقيها يمكن تسمعها من غريب أكثر من قريب. هناك فرق شاسع بين حبيب نام وتركك تتقلب على جمر الخلاف، وبين من يأتيك آخر الليل يقول لك ضع خصام النهار جانباً. الخلافات ليست سيئة دوماً، بل على العكس تماماً، إنها ترينا مكانتنا الحقيقية في قلوب من نحب. يعني كتير مرات منحب إنه يصير في خلاف حتى تعرف قدي أنت مهم عند هذا الشخص، سواء عائلتك أو زوجك أو أخ أو جار أو صديق أو أيا كان. فلهيك يعني مش دائما المرات يعني الخلافات بتكون سيئة، لا أبدا، مرات منتعلم منها دروس، ولهيك بتكون عبرة للعمر.

مستمعينا، بعد الفاصل رح منكون في لقاء مع جامعة بيت لحم لنسلط الضوء عن مهرجان المسرح الجامعي الثالث الذي حصد المركز الثالث. وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. فاصل، نشرة موجزة وراجعين، خليكم معنا.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد الشاب عبد الكريم سليمان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب محاصرة منزله في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا على المنزل ووجهت نداءات لمن بداخله بالخروج قبل أن يسمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيطه تخللها استهداف المنزل بقذائف في الأنيرجا. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بجرافة عسكرية إلى المكان وشرعت بعملية هدم المنزل. من جهته قال نجل شقيق الشهيد أن قوات الاحتلال أعدمت عمه عبد الكريم سليمان بدم بارد على باب المنزل أثناء محاولته تسليم نفسه.
2: علي الساعة 4 الصبح ضابط المنطقة بحكي لي تعال احكي مع عمك يطلع من الدار. توجهت لهم هان انا وابوي حاولنا نقنعه، بس هان يعني بكت يعني فوق 400-500 جندي والزلمة يخاف يطلع منهم. قاموا بضرب صواريخ على الدار ورصاص حي وندوا في السماعات، يعني قدرنا اننا نطلع امه ومرته من البيت. وبعد تقريبا 3-4 ساعات بعد ما جابوا الجرافة وهدوا الواجهة طلع عبد الكريم لهان واعدموه في دم بارد، طلع عايش وكتلوه على عتبة البيت. ها ودمه موجود، الاثار موجودة. تزوج قبل شهرين تقريبا، والزلمة يعني من شغله للدار ومن داره للشغل، يعني ما له في اي ما بنتمي لاي تنظيم. يعني
1: عثرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني فجر اليوم على جثمان الشهيد أسعد مليحة من سكان قطاع غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال لمقر لجنة زكاة طول كرم. وكانت مصادر محلية وشهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى لجنة الزكاة المركزية في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أهالي قطاع غزة المتواجدين داخل المبنى واقتادتهم إلى شاحنة عسكرية ووصلت انتشارها وتجديد إجراءاتها في محيط المنطقة دون أن يتسنى معرفة أعداد المعتقلين، ليتبين لاحقا وبعد انسحاب قوات الاحتلال وجود جثة الشهيد أسعد مليحة من سكان قطاع غزة داخل مقر لجنة زكاة طول كرم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طفلين من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم واعتدت بالضرب على والدة أحدهما. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين فريد رامي الهريمي 15 عاما وسعدي رائد العدم 16 عاما عقب اقتحامها المنطقة. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على والدة الطفل العدم خلال عملية اعتقال نجلها ما أدى إلى إصابتها ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم سيدة من مدينة طول كرم، فيما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. يأتي ذلك فيما أغلق مستوطنون الليلة الماضية طريقا ترابية شرق طوباس. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال الشرق القدس المحتلة، تخللها مداهمة عشرات المنازل والمحال التجارية واعتقال حوالي 100 مواطن وسط اعتداء على السكان بالتزامن مع إغلاق مداخل المنطقة وفرض حظر للتجوال. وقال عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس إن ما يجري في عناتة ومخيم شعفاط يمثل عدوانا عسكريا ممنهجا على غرار العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس مطلع الشهر الماضي.
3: تحدث عن قرابة 80 إلى 90 ألف مواطن محاصرين منذ الليلة الماضية، حتى المئات منهم قضوا الليلة الماضية في مركباتهم بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مركبة من الدخول أو الخروج إلى عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال أغلقت البوابات العسكرية والحواجز العسكرية المؤدية إلى المخيم والبلدة، وبعد ذلك اقتحمت ومعها آليات ثقيلة بلدة عناتة والمخيم، داهمت عشرات المنازل، داهمت ممتلكات أخرى من محال تجارية وغيرها للمواطنين بعد خلع أبوابها. حتى هذا الوقت الحديث عن ما يقارب 100 معتقل، كان هنالك اعتقال لإحدى السيدات.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين أول عام 2023. وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى الأسرى في السجون، وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه إذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل يوم غد الأربعاء. تتجه بريطانيا إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل حظرا على تجارة السلع المنتجة فيها، مع إمكانية فرض عقوبات على شركات تشارك في بنائها وتوسيعها. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فاستنادا إلى 7 مسؤولين اطلعوا على الإجراءات المرتقبة، فإن الإعلان عنها قد يصدر اليوم في خطوة من شأنها أن تمثل انتقادا واسعا للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. نحن معكم على هواء الأولى في بيت لحم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا، جامعة بيت لحم تتألق في مهرجان المسرح الجامعي الثالث وتحصد المركز الثالث. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة نفتح فيها نافذة على الإبداع الشبابي والثقافة الجامعية، حيث استطاعت جامعة بيت لحم أن تترك بصمة مميزة في مهرجان المسرح الجامعي الثالث بحصولها على المركز الثالث من خلال مشاركة عكست مواهب الطلبة وجهود القائمين على العمل المسرحي داخل الجامعة. للحديث أكثر عن هذه التجربة يسعدنا أن نستضيف ميري قمصية، مساعدة عميد شؤون الطلبة ومنسقة الأنشطة الطلابية في جامعة بيت لحم، والأستاذ فراس أبو صباح، مخرج ومدرب الدراما والمسرح. فأهلا بكما، يسعد صباحكم.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي، شكرا على الاستضافة.
0: يسعد صباحك. يا
2: صباح الخير وصباح الخير لجميع المستمعين، وصباح الخير مسماري، شكرا
0: لك. يسعد صباحكم وأهلا بكم. يعني دعوني أبدأ مع الأستاذة ميري، بداية حدثينا عن أهمية مشاركة جامعة بيت لحم في مهرجان المسرح الجامعي الثالث. تفضلي ميري.
1: صباح الخير كمان مرة.
0: أهلاً.
1: في البداية إحنا في جامعة بيت لحم بنعتبر مشاركتنا في مهرجان المسرح الجامعي هي مشاركة مهمة كثير، وخصوصا إنها المشاركة الثالثة على التوالي في هذا المهرجان، وهذا بحد ذاته يعني بيعكس استمرارية اهتمام الجامعة بالمسرح والفن كجزء من الطالب الجامعية. بالنسبة لنا الهدف من المشاركة مش فقط الفوز أو الحصول على مركز، أكيد يعني الفوز إشي حلو ومهم وبيعطي الطالب شعور إنه يعني عم يحصل ثمرة تعبه وتدريباته، بس القيمة الأكبر هي التجربة نفسها. إحنا بنعطي الطالب مساحة يكتشف فيها نفسه وموهبته ويطلع من الإطار الأكاديمي التقليدي ويكون جزء من فريق مسرحي حقيقي.
0: نعم.
1: كمان هذا المهرجان بعطي طلابنا فرصة يلتقوا بطلبة من جامعات فلسطينية أخرى، يشوفوا تجارب مسرحية مختلفة، يتعلموا من بعض. هذا النوع من هالتبادل الثقافي والفني مهم كتير، وخصوصا للشباب الفلسطيني في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها.
0: نعم، كل التوفيق بنتمنى للجميع. إذن أستاذ فراس، يعني تحدثنا أكثر عن العمل المسرحي اللي شاركت فيه بالجامعة في المهرجان.
2: أول شيء يعني إشادة دائما لازم نحكيها بجامعة بيت لحم، إنه أكثر عدد طلاب بيكونوا ممثلين في المهرجان للعام الثاني هو طلاب جامعة بيت لحم. السنة العام كان السنة الفاتت كان عندنا 15 طالب، السنة 10 طلاب على خشبة المسرح، وعدد كتير منيح وجدا، وإحنا دائما متميزين. العمل كان السنة مختلف، فكرنا مع الطلاب إحنا بنمرق ببروسس كيف نشغل أول شيء أساسيات المسرح، كسر الجليد، وهدفنا مش بس تمثيل، هدفنا إنه تمكين الطلاب يكون عندهم القدرة يكسروا خوفهم ويعرفوا عن حالهم. وال45 ساعة الأولى اللي شغلنا فيها تدريبات كانت نشتغل على الأساسيات المسرح، نحول قصة، كيف نكتب قصة، كيف نستخدم خيالنا، أدواتنا، صوتنا، وبعدين نيجي نعمل العمل المسرح. فكرنا شو بدنا نعمل، فقلنا الإشي يعني بدنا نعمل إشي مختلف. فكانت فكرتنا هي الرقصة الأخيرة، فكرة الأخلاق والمبادئ، هل هي تجزأ أم تكون ثابتة، وقديش احنا لازم نحترم أخلاقنا ومبادئنا، وإذا عندنا إشي نحارب عليه مش نغيره عشان المصاري أو عشان أي إشي ممكن يأثر فينا. هذه كانت فكرة العمل اللي كانت بجو بيعتمد على الرقص، على وهو فن محترم من قدمه والخيال.
0: نعم،
2: فهذه كانت فكرة العمل.
0: نعم، خلينا أنتقل للأستاذة ميري. ماذا يمثل حصول الجامعة على المركز الثالث بالنسبة لإدارة الجامعة والطلبة؟
1: طبعا إحنا مبسوطين كتير في حصول جامعة بيت لحم على المركز الثالث، وبنفتخر جدا بطلابنا وبالجهد الكبير اللي بذلوه خلال فترة التدريب والتحضير لهي المسرحية. بالنسبة لنا المركز الثالث هو تقدير لهذا الجهد، بس إحنا دايما نحكي للطلاب إنه الجائزة الحقيقية مش المركز اللي بنروح فيه، الجائزة هي شو هم اكتسبوا خلال هاي المرحلة كلها، كيف صار عندهم ثقة أكبر بأنفسهم، كيف يتعلموا يشتغلوا مع بعض ضمن فريق ويلتزموا ويتحملوا مسؤولية ويوقفوا على خشبة المسرح أمام يعني جمهور كبير ويعبروا عن أنفسهم. إحنا أكيد بنحتفل بالمركز الثالث ومبسوطين كتير فيه، لكن بنفس الوقت يعني إحنا بنحتفل أكتر بوجود فريق مسرحي في جامعة بيت لحم عماله بكبر وبتطور سنة ورا سنة، وبطلاب صار عندهم شغف للفن وللمسرح.
0: عم بتلاحظي إنه في طلاب يعني بيحبوا إنهم يدخلوا بالمسرح؟
1: نعم، يعني حتى بعد العرض المسرحية تاني يوم كان عندي طلاب في المكتب بطلبوا إنهم يكونوا جزء من الفريق المسرحي. يعني لهلأ صار في عندي مجموعة كبيرة من الطلاب بعد ما شافوا العروض ونزلوا بتعرفي فيديوهات نزلت ستوريز. نعم. فكتير طلاب تشجعوا وصار بدهم يشاركوا. زي ما حكى أستاذ فراس كمان إحنا من أكثر الجامعات عددا بالطلاب المشاركين في المسرحية للسنة الثانية هاي. يعني السنة الأولى كان العدد أقل، بس السنة الماضية كان 15 والسنة كمان 10. المسرحيات الثانية بيكونش فيها هاي الأعداد من الجامعات المشاركة، ما بيكون عندهم هاي الأعداد من الطلبة المشاركين، فهذا إشي كتير منيح.
0: نعم أستاذ فراس، يعني كيف كانت تجربة تدريب الطلبة والاستعداد للمشاركة، وشو أبرز الرسائل اللي حملها العرض المسرحي؟
2: يعني هلا احنا فلسطين دائما عايشين تحديات، فالتحديات اللي كانت عندنا هاي السنه هي الحرب اللي صارت والاغلاقات، تعرفي نطعنا فتره وهذه سببت كثير. كان عندنا عدد طلاب عدد الطلاب اللي اخذوا الورشه كان في اكثر من 20 طالب. بلشنا كانت التحضيرات مش سهله، تعرفي لانه بين الدراسه وبين الطرق، وكانت السنة هاي شوي عن جد صعبة. هي زي كالعادة احنا دائما هاد صارت عادة حياتنا هي الطرق والحواجز.
0: صحيح.
2: برغم هيك كل تخطينا كل الصعاب قدرنا نعمل عرض مسرحي. انا مفكر زي ما عرفت مش مهم الجوائز قد مهم الصدى اللي اخده، قد ما مهم الطلاب قديش انبسطوا في هاي التجربة، وقد ما احنا نعمل دائما تجارب مختلفة، وهذا اللي بنحاول نسعى له. احنا لما بنشتغل مع فرقه جامعة لحم كل سنه بنحاول نعمل شيء مختلف عن السنه اللي عدت.
0: نعم.
2: الرسائل اللي بنحكيها انه غير اللي في العرض، انه انا موجود، انا كشخص قادر اعمل رغم كل الظروف اللي حوالي، عم بقدر اسوي، بقدر انتقل من مراحل اذا انا اكتشفت حالي، كنت بثق في حالي.
0: نعم.
2: وهذه رساله المسرحيه انه احنا بنقدر نقدم فن محترم يحترم حاله، يحترمنا، يحترم جامعتي، يحترم قضيتي الفلسطينية، وهذا اللي بنسعى له، بنسعى له ان احنا نكون قد هذه الرسالة نقدمها.
0: اكيد. الله يعطيكم العافية. أستاذة ماري، كيف بتدعم عمادة شؤون الطلبة الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعة؟
1: اكيد طبعا احنا في عمادة شؤون الطلب يعني عندنا ايمان انه الحياة الجامعية مش محاضرة وامتحان وشهادة بس، لا، في جزء أساسي من دور الجامعة وهو إنه إحنا نبني شخصية الطالب، وهون هو دور الأنشطة اللامنهجية. عشان هيك إحنا بنحاول نوفر للطالب مساحات مختلفة يكتشف من خلالها مواهبه واهتماماته. في عنا مثلا فريق المسرح، في عنا فريق الدبكة، في عنا فريق موسيقى وغناء، كمان بالإضافة لأنشطة يعني ثقافية وتطوعية وغيرها. وكمان إحنا بنحاول نشبك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والفنية، لأنه هذا بيفتح أمام الطلاب فرصة يعني تدريب ومشاركة خارج أسوار الجامعة. بالنسبة للمسرح تحديداً، احنا طبعا نعتز جدا بشراكتنا مع مسرح وسينماتيك القصبة، هم بيوفروا المدرب اللي هو بيشتغل على تدريب المسرح فن اكثر مهنية.
0: نعم نعم أستاذة، يعطيك الألف عافية. خلينا ننتقل لفراس. أستاذ فراس، يعني ممكن نحكي قد ايه أهمية مهرجان المسرح الجامعي؟
2: طبعا كل يعني مهرجان مسرح الجامع هو الماكن التفريغ للمسرح المحترف الفلسطيني. تعرف زي الفوتبول في فريق ناشئين فريق شباب، ودائما في كل العالم بيعتمدوا على اكتشاف المواهب من المدارس والجامعات. في كثير زي الفنانين المصريين كثير اكتشفوا حالهم من الفرق الجامعيه، واحنا هذا اللي تسعى له مسرح القصب. لما اسسنا هذا المشروع بال 2019 بلشنا بثلاث اربع جامعات، وجامعه بيت لحم كانت من الرياديين اول ناس شاركوا في المشروع والتدريبات، وهلا صار عندنا تسع جامعات والعدد يعني عم بزيد كل سنه. بشوف نجاح الجامعات عم تطلب تكون شريكه. عم نكتشف الطلاب كثير، في طلاب معنا اللي شارك السنين الماضيه اللي انهوا الاكاديمي وتخرجوا جامعات، ولقوا انه انا كمان بقدر اشتغل شيء بالفنون، مش شرط مسرح، كان مسرح ولا الرسم او شيء. وكمان هذا اللي بنسعى له احنا كمسرحيين فلسطينيين، اكتشاف المواهب.
0: نعم
2: احنا لانه كثير مهم ندخل على الجامعات نشوف شو في عندنا. صدقا في عندنا كثير مواهب مهمه جدا وعم نكتشف، وفي اكتشافات كثير مهمه اللي هي راح تكون دعم ومستقبل كبير للمسرح الفلسطيني. من هذه الفكره والنقطه بلش مسرح القصب نشتغل على على على المسرح الجامعي، وكثير مسارح ان كان كل مسارح فلسطينيه كان في مشاهده كثير للمهرجان مسرح الجامعي، وبتواصلوا بشكل مباشر مع الطلاب اللي تميزوا اللي ممكن يكون هم نواة يكونوا أعضاء كمان في الفرق المسرحية الفلسطينية.
0: نعم.
2: عشان هيك كتير مهم دعم المسرح الجامعي. احنا كان عندنا المهرجان الثالث وخلصنا قبل أسبوع، وبلشنا نبلش نخطط للرابع، لأن احنا ما بنشتغل بس فترة واحدة، احنا على مدار السنة بنشتغل مع الطلاب.
0: نعم أستاذ فراز، يعني كيف بتقيم مستوى المسرح الجامعي الفلسطيني اليوم؟ وكلمة أخيرة من حضرتك.
2: هلا تقييم المسرح الجامعي عم بتطور كثير، لانه المسرح الجامعي مش جديد، بس كان يشتغل بطرق زي يعني الطلاب يشتغلوا مع بعض. هلا صار في مدربين، صار في اكاديميين اللي بيشتغلوا مع الطلاب، وهذا اللي لاحظناه بالسنين يعني السنه هاي والسنه الماضيه تطور الاعمال. عم نسعى نكون مش بس محليا، عم نسعى نشارك هذه العروض مهرجانات مسرحيه جامعيه عربيه وإن شاء الله عالميا، لأنه كمان المسرح عم بتطور كل سنة عن سنة، بيكون في عروض كتير أحلى وأحلى، وهذا هو اللي بنسعى له.
0: نعم.
2: المسرح الجامعي مهم جدا. أنا بدعي الجميع الطلاب اللي عم بسمعونا يكونوا جزء من هذا المشروع، لأنه مش بس هدفنا احنا بس خلق ممثل، احنا بناخذ تدريبات زي ما قلنا، بنشتغل على الشخص نفسه على الطالب نفسه. اللي كثير طلاب بكون نشتغل معهم بعد اربع سنين او خمس سنين بتشوفهم بيقولوا انا عم بستخدم اساليب الدراما في شغلي، عم بستخدم اساليب الدراما في طريقه كيف تعليمنا، مثلا تكون مخلص معلم بتستخدم اساليب الدراما في التعليم، حتى في كل في اسلوب حياه.
0: نعم.
2: فهذا هو هدفنا خلق طلاب قادرين يعبروا عن حالهم، يكون عندهم ثقه كبيره في حالهم، لانه هدفنا هذا هو خلق المسرح والدراما، خلق شباب واعيين. فانا كلمه اخيره بحب اشكر راديو بيت لحم 2000 اللي دائما كان معنا بتغطي المهرجان كله وشريك للطلاب، وشكرا كثير. احنا بنعتز فيكم.
0: لسه نحن بدنا نكمل مع ميري اكيد، يعني ميري رح نرجع لك استاذ، ولكن نعم. ميري، ما اثر المسرح والانشطه الفنيه على شخصيه الطالب الجامعي؟
1: أكيد طبعاً لها أثر كتير كبير برأيي. مرات إحنا ما بنشوف النتيجة مباشرة. الطالب اللي أول مرة بدخل تدريب مسرحي ممكن يكون خجول أو عنده خوف من إنه يوقف قدام الناس أو يعبر عن رأيه.
0: كمان لازم يكون عنده موهبة ولا لا ماري؟ يكون عنده هو حابب يعني هذا الشيء.
1: مرات ما بتكون الموهبة أصلا موجود، يعني مش موجودة، أو هو مكتشف أنه عنده موهبة. يعني هو شوي ببلش يكتشف قدراته.
0: نعم.
1: وينمي القدرات اللي عنده، وحتى لو ما في موهبة مرات يعني الشغل عليها والشغل على البيسكس الموجودة عند الطالب الأساسيات بتطلع إشي كتير حلو. فالمسرح يعني أهم شيء إنه هو بيكسر حاجز الخوف، بيقوي الثقة بالنفس، وبيعلم الطالب كيف يعبر عن أفكاره ومشاعره، كيف يستخدم صوته ولغة الجسد، وكيف يعني يتعامل مع الآخر. واهم شيء بفكر انه كمان المسرح هو عمل جماعي، ما في واحد بنجح لحاله، المسرح عمل جماعي، وبالتالي الطالب بتعلم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق. أنا كمان بس بدي أحكي إنه أنا كتير فخورة ولأبعد الحدود، لأنه إحنا السنة في عنا طالبة من ذوي الإعاقة للسنة الثانية على التوالي بتشارك في مهرجان المسرح الجامعي، وبيكون إلها دور أساسي في المسرحية، وهذا لحاله إنجاز كبير.
0: طبعاً طبعاً
1: إحنا طبعاً كمان مرة مش هدفنا في الجامعة إنه يطلع عنا طالب ناجح أكاديمياً وبس، إحنا بدنا نطلع بني آدمين عندهم شخصية، عندهم وعي، بيقدروا يعبروا عن نفسهم، وبيقدروا يتقبلوا ويتعاملوا مع الناس والمجتمع.
0: نعم أستاذة ماري، تفضلي تفضلي.
1: مش مشكلة، هو بس فكرة إنه إحنا كشباب يعني فلسطيني مهم جدا إنه الفن والمسرح هي يعني مساحة لنعبر عن واقعنا،
0: صحيح،
1: عن إحنا بنعيشه، وعن قصتنا وعن هويتنا. مرات في مشهد، يعني مشهد صغير بنعمل على المسرح بيكون تأثيره كتير أكبر،
0: صحيح،
1: من حكي مكتوب.
0: أكيد بيكون في له أثر كتير كبير. طيب الرسالة من حضرتك في نهاية اللقاء، كيف بتحبي تشجعي هالطلاب إنهم يلتحقوا بالمسرح، وشو بتحبي تحكي لهم؟ تفضلي.
1: طبعا برجع بأكد إنه يعني نحكي لكل الطلاب الموجودين في جامعة بيت لحم وفي كل الجامعات الفلسطينية، هذا الفن هو يعني له رسالة كتير كبيرة وتأثيره كتير كبير، وكل واحد فيكم لو ما بيكون عارف وين موهبته موجودة، بس ممكن لو يأخذ الخطوة الأولى بعدين هو بيكتشف وين الطريق اللي بيقدر يمشي فيها. وحابة في الآخر بس أشكر كمان مرة راديو بيت لحم 2000 على هاي الاستضافة، وبدي أشكر مسرح وسينماتيك القصبة على الفرصة هاي، المهرجان اللي بنظموه طبعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ليعطي

0: أكبر وأكبر سنة بعد سنة.
1: إن شاء الله. أستاذ فراس حابب تضيف إشي؟ تفضل.
2: أنا بدي أوجه شكر لجميع الطلاب اللي كانوا معنا، أنهم هم اللي عن جد تعبوا ووصلوا لهذه النتيجة، وحتى الطلاب اللي كانوا معنا في تدريبات وما قدروا يكونوا بالعرض بدي أشكرهم، لأنه هم النواة اللي شكلت هذا الفريق. وشكرا لمسماري وجامعة بيت لحم على مشروع الطلبة اللي عن جد دائما بوابهم مفتوحة وبتعاونين، وشكرا لكم، وإن شاء الله راح يكون في عنا عرض للمسرحية وقتها راح ندعي الجميع يشوفها وشوف عن جد قديش عنا طلاب أكيد مميزين في جامعة بيت لحم.
1: أكيد يعني كل التوفيق بنتمنى لكم، يعني منبارك لجامعة بيت لحم وطلبتها هذا الإنجاز المميز. فالمسرح ليس مجرد عرض فني بل مساحة للإبداع والتعبير وصقل المواهب وبناء الوعي. شكرا لضيوفنا الأستاذة ميري قمصية والأستاذ فراس أبو صباح، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا
0: لك.
1: يعطيك العافية، أهلا بكم.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند

0: حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن وخارج الوطن. حياكم الله.

أفضل انتصار في الحياة هو ابتعادك عن كل شيء مؤذٍ ومزيف. هم سيجدون من يشبههم وأنت ستجد نفسك.

0: ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3، أما سعر البيع فيصرف به 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.22، أما سعر البيع فيصرف به 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.48، أما سعر البيع فيصرف به 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,435 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.68، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
2: تحياتي.
0: أهلا بك.

0: مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه بننتقل إلى سلطة المياه وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: الله يسعد صباحك زميلة مها، صباح كل العاملين عندك، صباح كل المستمعين، صباح كل فلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
1: إن شاء الله برنامجنا راح يكون كالتالي: منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين والدقاق وإسكانات تومة، منطقة السدر أيضا ضمن برنامجنا لليوم، اللوزرية والحدبة، دخل تراجي، زيدان، الغوالي والجواريخ، حارة العراق، عمارة خانوم، دار الشيوخ ومدرسة دعمس. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، إسكانات الميلاد، وادي معالي، البريد، القطعة، شارع الصف والقناطر، الكركفة، وادي الجمل، وإسكانات الجامعة، مشحمة أبو سعود ومركز أريج. طاف من برنامجنا أيضا لليوم الخضر أم ركبة، كسر المؤتمرات وجبل قفقف. بالنسبة للثلاث مناطق الموجودة على خط الصخر الرئيسي باتجاه بيت صخر، بيت وصل، سال المهندسين، العوينة، بيت لحم، القبة، الكرتاس قديم، وحديقة البلدية، الولجة أيضا ضمن برنامجنا لليوم. هذا ما لدينا زميلة مها.
0: نعم معوني، شكرا كثير، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

مستمعينا، قال ابن خلدون: إذا جاع الناس فسدت أخلاقهم. وقال دوستويفسكي: أطعم الناس أولا ثم طالبهم بالفضيلة. كلمتان في زمنين مختلفين لكن المعنى واحد. الإنسان لما بتضيق عليه الحياة ولما بيصير مش عارف كيف يجيب لقمة الخبز تتغير أشياء كتيرة جوا. اليوم إحنا مش بس بنحكي عن راتب قليل أو غلاء أسعار، إحنا بنحكي عن إنسان صار طول يومه يفكر كيف بدي أدفع الأجار، كيف بدي أجيب أكل للبيت، كيف بدي أعلم أولادي، كيف بدي أجيب الدواء، كيف بدي أكمل الشهر إذا الراتب أصلاً ما بيكفي. ولما يكون الإنسان عايش تحت ضغط دائم لا نستغرب إذا صار عصبي وإذا قل صبره، إذا زادت المشاكل داخل البيت، وإذا صار همه الأول والأخير تأمين الأساسيات. السؤال الأهم: هل الفقر يفسد الأخلاق أم أن الفقر يكشف حجم الضغط الذي يتحمله الإنسان؟ مش كل فقير سيء ومش كل غني صاحب أخلاق. الأخلاق مرتبطة بحجم الجيب، ولكن كرامة الإنسان مرتبطة بقدرته على تأمين أبسط احتياجاته. لهيك قبل ما نحاسب الإنسان على عصبيته، وقبل ما نحكي عنه طبعا ما عنده صبر، وقبل ما نطالبه بأنه يكون مثالي في كل شيء، لازم نسأل شو شايل هالإنسان على كتافه. يمكن ورا الموظف العصبي راتب ما بكفي بيته، ويمكن ورا العامل اللي تعبان ديون ما بتخلص، ويمكن ورا الأب الصامت خوف من بكرة، ويمكن ورا الأم اللي بتحكي ما بدي شيء إنها بتحترم حالها حتى توفر لأولادها وبتحرم نفسها كمان. الجوع مش بس جوع المعدة، أحياناً الإنسان بجوع للأمان، للاستقرار، للكرامة، ولحياة ما يظل فيها يحسب كل قرش. وعشان هيك لما نحكي عن إصلاح المجتمع ما بكفي نحكي للناس كونوا أخلاقكم عالية واصبروا وتحملوا، ولازم كمان نسأل هل وفرنا للإنسان حياة تساعده يكون مرتاح متوازن وقادر إنه يعطي؟ هل الظروف الاقتصادية الصعبة ممكن تغير أخلاق الإنسان وتصرفاته؟ هل الراتب القليل وغلاء المعيشة صاروا سبب في زيادة المشاكل داخل البيت والمجتمع؟ وهل من العدل نطالب الإنسان بالصبر دائما بينما احتياجاته الأساسية مش مضمونة؟ احكوا لنا مستمعينا، لأنه وراء كل راتب قليل حكاية ووراء كل بيت قصة ما حدا بيعرفها. لهيك ارحموا من بالأرض يرحمكم من بالسماء، وحاولوا أنه تتركوا لكل حدا خصوصيته

إذن كل شيء قد يغفره الله لك إلا أن تقتحم حياة إنسان كان يعيش في سلام، فتبعثره طمأنينته أو تبعثر طمأنينته وتطفئ ما فيه من حب للحياة وتزرع في قلبه ما لم يكن يعرفه من كراهية لنفسه ولأيامه، ثم تمضي وكأنك لم تفعل شيئاً.

مستمعينا، يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء من الساعة 7 الصبح ولغاية الساعة 1 ونص الظهر في كلا الاتجاهين. وتنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11 ونص الظهر فقط. نتمنى السلامة دائما للجميع.

صباح الخير لكل مستمعينا اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لنا وعم بيقترحوا ياريت تعملي لنا فقرة للأبراج. وكان عندنا فقرة زمان بالفعل للأبراج بدنا نحاول نشوف لها مكان لأنه برنامجنا بصراحة مضغوط وبيكون كتير فيه فقرات وهيك، فرح نحاول إن شاء الله.

0: في ناس رح تكرهك مش لأنك أذيتها ولا لأنك عملت لها شيء، بس لأنه كل شيء شافته فيك ذكرها بكل شيء ناقصها. يعني مش دايماً كل كره سببه أنك غلطت بحق حدا. أوقات حضورك القوي بيزعج الشخص بعد ما تصالح مع ضعفه، وثقتك بحالك بتواجهه بكل فرصة ضيعتها، وكل خطوة وصلت لك يعني بتذكره بخطوات هو كان خايف انه ياخدها. بس تذكر مش مطلوب منك تصغر حالك حتى ما تزعج غيرك، ولا تخفف نورك حتى يرتاح اللي اختار يعيش بالعتمة. دايما نحن بنحمل على حالنا، ودايما بنضغط نفسنا، ودايما بنحكي نحن الغلطانين، ومش مشكلة حتى لو مش نحن الغلطانين، خلينا نعتذر وخلينا نكون أحسن من الناس. يعني بتوصل لمرحلة صعبة كتير من هذا الشيء. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا. بدي أشكر كل متابعينا وكل مستمعينا اللي كانوا معنا في برنامج يوم جديد. أجمل التحيات لكم، لكل اللي شاركونا، كل اللي كانوا على السمع. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، ومنشكر صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. منصب على كل زملائنا، كل متابعينا. إذن مستمعين رح منجدد لقاءنا غدا بإذن الله في نفس الموعد، رح منكون معكم في برنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الشاب عبد الكريم سليمان 29 عاما عقب محاصرة منزل كان بداخله في بلدة عقربة جنوبية مدينة نابلس شمالية الضفة لعدة ساعات. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت خلال فترة الحصار نيرانا كثيفة وقذائف أنيرجا باتجاه المنزل قبل وصول جرافة عسكرية إلى المكان وبدأ هدم أجزاء منه، مشيرة إلى أن الشاب خرج من المنزل قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه وتعدمه أمام منزله بدلا من اعتقاله، وهو ما أكده أحد أقربائه.
2: اتصل علي الساعة 4 الصبح ضابط المنطقة بحكي لي تعال احكي مع عمك يطلع من الدار. توجهت لهم هان انا وابوي حاولنا نقنعه، بس هان يعني بكت يعني فوق 400-500 جندي، الزلمة يخاف يطلع منهم. قاموا بالضرب صواريخ على الدار ورصاص حي وندوا في السماعات، يعني قدرنا اننا نطلع امه ومرته من البيت. بعد تقريبا 3-4 ساعات بعد ما جابوا الجرافة وهدوا الواجهة طلع عبد الكريم لهان وعدموه في دم بارد، طلع عايش وكتلوه على عتبة البيت. ها ودمه موجود، الاثار موجودة. تزوج قبل شهرين تقريبا، والزلمة يعني من شغله للدار ومن داره للشغل، يعني ما إله في أي ما بنت من أي تنظيم يعني.
1: وفي قطاع غزة استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب 3 آخرون اليوم مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق القطاع. وذكرت مصادر صحفية أن المسن فتحي أبو عيادة 69 عاما استشهد برصاص جيش الاحتلال في منطقة المسلخ جنوبية مدينة خان يونس، فيما استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدفه قبل أيام غربية مدينة خان يونس. عثرت طواقم الإسعاف فجر اليوم على جثمان المواطن أسعد مليحة وهو من سكان قطاع غزة عقب اقتحام قوات الاحتلال مقر لجنة زكاة طول كرم. وكان شهود عيان أفادوا بأن قوة من جيش الاحتلال تضم نحو 7 آليات عسكرية وشاحنة اقتحمت ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم وتمركزت في محيط المبنى قبل أن تداهمه وتحطم محتوياته وتعبث بها. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أهالي قطاع غزة المتواجدين داخل المبنى واقتادتهم إلى الشاحنة ووصلت انتشارها وتجديد إجراءاتها في محيط المنطقة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين بينهم سيدة من مدينة طول كرم. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت نصيف وسيدة رؤى إبراهيم الحافي 30 عاما بعد مداهمة منازلهم في مدينة طول كرم. أما في بيت لحم فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفلين فريد رامي الهريمي 15 عاما وسعدي رائد العدم 16 عاما من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بينما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على والدة الطفل العدم خلال عملية اعتقال نجلها ما أدى إلى إصابتها ونقلت إلى المستشفى للعلاج. هذا وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلهم وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا واسعا على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال الشرق القدس المحتلة، تخلله مداهمة عشرات المنازل والمحال واعتقالات واحتجازات واعتداءات على السكان بالتزامن مع إغلاق مداخل المنطقة وفرض منع التجوال. وقال مدير الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب إن ما يجري في مخيم شعفاط وعناتة يمثل عدوانا عسكريا ممنهجا على غرار العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس مطلع آب أغسطس الماضي.
3: نتحدث عن قرابة 80 إلى 90 ألف مواطن محاصرين منذ الليلة الماضية، حتى المئات منهم قضوا الليلة الماضية في مركباتهم بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مركبة من الدخول أو الخروج إلى عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال أغلقت البوابات العسكرية والحواجز العسكرية المؤدية إلى المخيم والبلدة، وبعد ذلك اقتحمت ومعها آليات ثقيلة بلدة عناتة والمخيم، داهمت عشرات المنازل، داهمت ممتلكات أخرى من محال تجارية وغيرها للمواطنين بعد خلع أبوابها. حتى هذا الوقت الحديث عن ما يقارب 100 معتقل، كان هنالك اعتقال لإحدى السيدات.
1: قالت القناة الثانية عشر العبرية إن سلطات الاحتلال ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها اعتبارا من يوم غد الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت الاستعداد لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه إذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل يوم غد الأربعاء. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل، في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن العقوبات وفق ما هو متوقع لن تشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات محددة. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون رمزية إلى حد كبير ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل سواء في مجالي التجارة والأمن. في المقابل شن رئيس أو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بيتسل إيل سموتريتش هجوما على بريطانيا، إذ دعا سموتريتش إلى طرد سفيرها في حين طالب بن غفير بفرض عقوبات عليها والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. ختاما بحالة الطقس، المتوقع اليوم يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي

0: مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: الأرض

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الشاب عبد الكريم سليمان 29 عاماً عقب محاصرة منزله في بلدة عقرب جنوب مدينة نابلس، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه عقب اغتياله. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحصار التي استمرت لنحو 6 ساعات نيرانا كثيفة وقذائف أنيرجة باتجاه المنزل قبل وصول جرافة عسكرية إلى المكان وبدء هدم أجزاء منه، في حين خرج الشاب سليمان من المنزل قبل أن تطلق عليه قوات الاحتلال النار بشكل مباشر وتعدمه أمام منزله بدلا من اعتقاله، كما أكد أحد أقربائه.
2: اتصل علي الساعة 4 الصبح ضابط المنطقة بحكي لي تعال احكي مع عمك يطلع من الدار. توجهت لهم هان أنا وأبوي، حاولنا نقنعه بس هان يعني بكت يعني فوق 400-500 جندي والزلم يخاف يطلع منهم. قاموا بالضرب صواريخ على الدار ورصاص حي وندوا في السماعات، يعني قدرنا أننا نطلع أمه ومرته من البيت. بعد تقريبا 3-4 ساعات بعد ما جابوا الجرافة وهدوا الواجهة طلع عبد الكريم لهان وعدموه في دم بارد، طلع عايش وكتلوه على عتبة البيت. ها ودمه موجود، الأثر موجودة، قتلوه على المطرح. يعني أول ما طلع من الباب طخوه قتلوه، وأجوا الجيش على الجنود اللي قاعدين عندنا وحكى لهم باركوا لهم بالحرف الواحد، يعني قال له باركوا لهم لجماعته انه يعني قتلوه وزموا وغادروا المنطقه. تزوج قبل شهرين تقريبا، والزلمه يعني من شغله للدار ومن داره للشغل، يعني ما له في اي ما بنتمي لاي تنظيم. يعني
1: إلى ذلك عثرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني فجر اليوم على جثمان المواطن أسعد مليحة من سكان قطاع غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر لجنة زكاة طول كرم. وأفاد شهود عيان بأن قوة من جيش الاحتلال وشاحنة اقتحمت ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم وتمركزت في محيط مبنى لجنة الزكاة المركزية قبل أن تداهمه وتحطم محتوياته وتعبث بها. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أهالي قطاع غزة المتواجدين داخل المبنى واقتادتهم إلى الشاحنة وواصلت انتشارها وتجديد إجراءاتها في محيط المنطقة قبل انسحابها ليعثر بعد ذلك على جثمان المواطن أسعد مليحة من سكان القطاع داخل مبنى لجنة الزكاة. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب 3 آخرون صباح اليوم مع استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن المسن فتحي أبو عيادة 69 عاما استشهد برصاص جيش الاحتلال في منطقة المسلخ جنوبية مدينة خان يونس، كما استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرا بإصابته جراء قصف استهدفه قبل أيام غربية مدينة خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 مواطنين خلال اقتحامها مدينة الخليل ودورة. إلى ذلك اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين بينهم سيدة من مدينة طول كرم. أما في بيت لحم فاعتقل جيش الاحتلال الفتى فريد رامي لهريمي 15 عاما وسعدي رائد العدم 16 عاما من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على والدة الفتى العدم خلال عملية اعتقال نجلها ما أدى إلى إصابتها، ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا واسعا على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، تخلله مداهمة 10 المنازل والمحال واحتجاز 10 المواطنين بالتزامن مع إغلاق مداخل المنطقة وفرض منع للتجوال. وقال مدير الإعلام بمحافظة القدس عمر رجوب إن ما يجري في عناتة ومخيم شعفاط يمثل عدوانا عسكريا ممنهجا على غرار العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على مخيم قلنديا مطلع آب أغسطس الماضي.
3: نتحدث عن قرابة 80 إلى 90 ألف مواطن محاصرين منذ الليلة الماضية، حتى المئات منهم قضوا الليلة الماضية في مركباتهم بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مركبة من الدخول أو الخروج إلى عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال أغلقت البوابات العسكرية والحواجز العسكرية المؤدية إلى المخيم والبلدة، وبعد ذلك اقتحمت ومعها آليات ثقيلة بلدة عناتة والمخيم، داهمت عشرات المنازل، داهمت ممتلكات أخرى من محال تجارية وغيرها للمواطنين بعد خلع أبوابها. حتى هذا الوقت الحديث عن ما يقارب 100 معتقل، كان هنالك اعتقال لإحدى السيدات.
1: قالت القناة 12 العبرية إن سلطات الاحتلال ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها اعتبارا من يوم غد الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت الاستعداد لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه إذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل يوم غدا الأربعاء. كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أواخر سبتمبر أيلول عام 2023 من أن رئيس حركة حماس في غزة آنذاك يحيى السنوار يستعد لتنفيذ تحرك كبير ضد إسرائيل. وبحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة فإن الاتصال بين بن زايد ونتنياهو استمر لنحو 45 دقيقة، وشارك فيه مستشار للرئيس الإماراتي ولد في قطاع غزة واحتفظ بعلاقات فيه بعد مغادرته قبل سنوات. وقالت هآرتس إن بن زايد أبلغ نتنياهو تقديراته بأن السنوار يجهز لشيء كبير وحذره من أن تداعياته قد تؤثر في المنطقة، مقترحا في الوقت نفسه حلولا اقتصادية لتحسين الوضع في قطاع غزة. في المقابل نفى مكتب نتنياهو الرواية وقال إنها آرتس لم أو قال لها آرتس إن نتنياهو لم يجري أي اتصال مع بن زايد عشية 7 من أكتوبر ولم يتلقى منه أي تحذير بشأن هجوم مرتقب. نختم بحالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بأربع درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعدمت قوة الاحتلال الإسرائيلية الشاب عبد الكريم سليمان 29 عاما صباح اليوم عقب محاصرة منزله في بلدة عقرب جنوب مدينة نابلس واحتجزت جثمانه. وأطلقت قوات الاحتلال خلال فترة حصار المنزل التي استمرت لنحو 6 ساعات نيرانا كثيفة وقذائف أنيرجا باتجاه المنزل قبل وصول جرافة عسكرية إلى المكان وبدء هدم أجزاء منه. وخرج الشاب سليمان من المنزل قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه وتعدمه أمام منزله بدلا من اعتقاله كما أكد أحد أقربائه.
2: اتصل علي الساعة 4 الصبح ضابط المنطقة بحكي لي تعال احكي مع عمك يطلع من الدار. توجهت لهم هان انا وابوي حاولنا نقنعه، بس هان يعني بكت يعني فوق 400-500 جندي والزلمة خاف يطلع منهم. قاموا بضرب صواريخ على الدار ورصاص حي وندوا في السماعات، يعني قدرنا اننا نطلع امه ومرته من البيت. بعد تقريبا 3-4 ساعات بعد ما جابوا الجرافة وهدوا الواجهة طلع عبد الكريم لهان وعدموه في دم بارد، طلع عايش وكتلوه على عتبة البيت. ها ودمه موجود، الاثار موجودة، كتلوه على المطرح. يعني اول ما طلع من الباب طخوه كتلوه، واجوا الجيش على الجنود اللي قاعدين عندنا وحكى لهم باركوا لهم الحرف الواحد، يعني كلوا باركوا لهم لجماعته انه يعني كتلوه وزموا وغادروا المنطقه. تزوج قبل شهرين تقريبا، والزلمه يعني من شغله للدار ومن داره للشغل، يعني ما له في اي ما بنتمي لاي تنظيم يعني.
1: وفي طول كرم عثرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني على جثمان الشهيد أسعد مليحة من سكان قطاع غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لجنة الزكاة المركزية في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أهالي قطاع غزة المتواجدين داخل المبنى واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، كما ألصقت إعلانا على مدخل مبنى لجنة الزكاة المركزية يفيد بإغلاقها. وبعد انسحاب قوات الاحتلال عثر على جثمان الشهيد مليحة من سكان قطاع غزة. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب 3 آخرون صباح اليوم مع استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وافادت مصادر صحفية باستشهاد المسن فتحي أبو عيادة 69 عاما برصاص جيش الاحتلال في منطقة المسلخ جنوبية مدينة خان يونس، فيما استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرا بإصابته جراء قصف استهدفه قبل أيام غربية خان يونس. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبا لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1 أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيرا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقا أمرا واقعا يمنع المحكمة من التدخل. كما أبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود الإجراءات القضائية وبأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن وحظائر أغنام في تجمع خربة الفخيت بمسافة ريطة جنوب الخليل. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال بركسين في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأجبرت أصحاب عدد من المنازل المقابلة لمخيم طول كرم على إخلائها بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، تخلله مداهمة عشرات المنازل والمحال واحتجاز أكثر من 100 مواطن والتحقيق معهم. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس متحدثا عما يحدث في عناتة وشعفاط.
3: نتحدث عن قرابة 80 إلى 90 ألف مواطن محاصرين منذ الليلة الماضية، حتى المئات منهم قضوا الليلة الماضية في مركباتهم بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مركبة من الدخول أو الخروج إلى عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال أغلقت البوابات العسكرية والحواجز العسكرية المؤدية إلى المخيم والبلدة، وبعد ذلك اقتحمت ومعها آليات ثقيلة بلدة عناتة والمخيم، داهمت عشرات المنازل، داهمت ممتلكات أخرى من محال تجارية وغيرها للمواطنين بعد خلع أبوابها. حتى هذا الوقت الحديث عن ما يقارب 100 معتقل، كان هنالك اعتقال لإحدى السيدات.
1: قالت القناة 12 العبرية إن سلطات الاحتلال ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت الاستعداد لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه إذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل يوم الأربعاء. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة تيليغراف إن العقوبات وفق ما هو متوقع لن تشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات محددة. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون رمزية إلى حد كبير ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل سواء في مجالي التجارة أو الأمن. على صعيد مقابل صعد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لهجتهما ضد بريطانيا، إذ دعا الأول إلى طرد سفيرها في حين طالب الثاني بفرض عقوبات عليها والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. إلى حالة الطقس المتوقعة، يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
4: راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي الشاب عبد الكريم سليمان 29 عاما صباح اليوم عقب محاصرة منزله في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس واحتجزت جثمانه. وأطلقت قوات الاحتلال خلال فترة حصار المنزل التي استمرت لنحو 6 ساعات نيرانا كثيفة وقذائف أنيرجا باتجاه المنزل قبل وصول جرافة عسكرية إلى المكان وبدء هدم أجزاء منه. وخرج الشاب سليمان من المنزل قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه وتعدمه أمام منزله بدلا من اعتقاله كما أكد أحد أقربائه.
2: اتصل علي الساعة 4 الصبح ضابط المنطقة بحكي لي تعال احكي مع عمك يطلع من الدار. توجهت لهم هان انا وابوي حاولنا نقنعه بس هان يعني بكت يعني فوق 400-500 جندي والزلمة خاف يطلع منهم. قاموا بالضرب صواريخ على الدار ورصاص حي وندوا في السماعات، يعني قدرنا اننا نطلع امه ومرته من البيت. وبعد تقريبا 3-4 ساعات بعد ما جابوا الجرافة وهدوا الواجهة طلع عبد الكريم لهان واعدموه في دم بارد. طلع عايش وكتلوه على عتبة البيت ها ودمه موجود، الاثار موجودة، كتلوه على المطرح. يعني اول ما طلع من الباب طخوه كتلوه واجوا الجيش على الجنود اللي قاعدين عندنا وحكى لهم باركوا لهم الحرف الواحد، يعني كلوا باركوا لهم لجماعته انه يعني كتلوه وزموا وغادروا المنطقه. تزوج قبل شهرين تقريبا والزلمه يعني من شغله للدار ومن داره للشغل، يعني ما له في اي ما بنت من اي تنظيم يعني.
1: وفي طول كرم عثرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني على جثمان الشهيد أسعد مليحة من سكان قطاع غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لجنة الزكاة المركزية في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أهالي قطاع غزة المتواجدين داخل المبنى واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، كما ألصقت إعلانا على مدخل مبنى لجنة الزكاة المركزية يفيد بإغلاقها. وبعد انسحاب قوات الاحتلال عثر على جثمان الشهيد مليحة من سكان قطاع غزة. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب 3 آخرون صباح اليوم مع استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وافادت مصادر صحفية باستشهاد المسن فتحي أبو عيادة 69 عاما برصاص جيش الاحتلال في منطقة المسلخ جنوبية مدينة خان يونس، فيما استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرا بإصابته جراء قصف استهدفه قبل أيام غربية خان يونس. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبا لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1 أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيرا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقا أمرا واقعا يمنع المحكمة من التدخل. كما أبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود الإجراءات القضائية وبأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساكن وحظائر أغنام في تجمع خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال بركسين في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين وأجبرت أصحاب عدد من المنازل المقابلة لمخيم طول كرم على إخلائها بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، تخلله مداهمة عشرات المنازل والمحال واحتجاز أكثر من 100 مواطن والتحقيق معهم. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس متحدثا عما يحدث في عناتة وشعفاط.
3: نتحدث عن قرابة 80 إلى 90 ألف مواطن محاصرين منذ الليلة الماضية، حتى المئات منهم قضوا الليلة الماضية في مركباتهم بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مركبة من الدخول أو الخروج إلى عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال أغلقت البوابات العسكرية والحواجز العسكرية المؤدية إلى المخيم والبلدة، وبعد ذلك اقتحمت ومعها آليات ثقيلة بلدة عناتة والمخيم، داهمت عشرات المنازل، داهمت ممتلكات أخرى من محال تجارية وغيرها للمواطنين بعد خلع أبوابها. حتى هذا الوقت الحديث عن ما يقارب 100 معتقل، كان هنالك اعتقال لإحدى السيدات.
1: قالت القناة 12 العبرية إن سلطات الاحتلال ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت الاستعداد لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه إذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل يوم الأربعاء. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل، في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة تيليغراف إن العقوبات وفق ما هو متوقع لن تشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات محددة. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون رمزية إلى حد كبير ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل سواء في مجالي التجارة أو الأمن. على صعيد مقابل صعد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لهجتهما ضد بريطانيا، إذ دعا الأول إلى طرد سفيرها في حين طالب الثاني بفرض عقوبات عليها والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. إلى حالة الطقس المتوقعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق. إلى اللقاء.
4: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي الشاب عبد الكريم سليمان 29 عاما صباح اليوم عقب محاصرة منزله في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس واحتجزت جثمانه. وأطلقت قوات الاحتلال خلال فترة حصار المنزل التي استمرت لنحو 6 ساعات نيرانا كثيفة وقذائف أنيرجا باتجاه المنزل قبل وصول جرافة عسكرية إلى المكان وبدء هدم أجزاء منه. وخرج الشاب سليمان من المنزل قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه وتعدمه أمام منزله بدلا من اعتقاله كما أكد أحد أقربائه.
2: اتصل علي الساعة 4 الصبح ضابط المنطقة بحكي لي تعال احكي مع عمك يطلع من الدار. توجهت لهم هان انا وابوي حاولنا نقنعه، بس هان يعني بكت يعني فوق 400-500 جندي والزلم يخاف يطلع منهم. قاموا بضرب صواريخ على الدار ورصاص حي وندوا في السماعات، يعني قدرنا اننا نطلع امه ومرته من البيت. وبعد تقريبا 3-4 ساعات بعد ما جابوا الجرافة وهدوا الواجهة طلع عبد الكريم لهان وعدموه في دم بارد، طلع عايش وكتلوه على عتبة البيت. ها ودمه موجود، الاثار موجودة، كتلوه على المطرح. يعني اول ما طلع من الباب طخوه كتلوه، واجوا الجيش على الجنود اللي قاعدين عندنا وحكى لهم باركوا لهم بالحرف الواحد، يعني كلوا باركوا لهم لجماعته انه يعني كتلوه وزموا وغادروا المنطقة. تزوج قبل شهرين تقريبا، والزلم يعني من شغله للدار ومن داره للشغل، يعني ما له في اي ما بنت من اي تنظيم يعني.
1: وفي طول كرم عثرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني على جثمان الشهيد أسعد مليحة من سكان قطاع غزة عقب مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لجنة الزكاة المركزية في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أهالي قطاع غزة المتواجدين داخل المبنى واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، كما ألصقت إعلانا على مدخل مبنى لجنة الزكاة المركزية يفيد بإغلاقها. وبعد انسحاب قوات الاحتلال عثر على جثمان الشهيد مليحة من سكان قطاع غزة. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب 3 آخرون صباح اليوم مع استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وافادت مصادر صحفية باستشهاد المسن فتحي أبو عيادة 69 عاما برصاص جيش الاحتلال في منطقة المسلخ جنوبية مدينة خان يونس، فيما استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرا بإصابته جراء قصف استهدفه قبل أيام غربية خان يونس. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبا لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1 أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيرا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقا أمرا واقعا يمنع المحكمة من التدخل. كما أبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود الإجراءات القضائية وبأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مساكن وحظائر أغنام في تجمع خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال بركسين في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وأجبرت أصحاب عدد من المنازل المقابلة لمخيم طول كرم على إخلائها بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. هذا وشن جيش الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، تخلله مداهمة عشرات المنازل والمحال واحتجاز أكثر من 100 مواطن والتحقيق معهم. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس متحدثا عما يحدث في عناتة وشعفاط.
3: نتحدث عن قرابة 80 إلى 90 ألف مواطن محاصرين منذ الليلة الماضية، حتى المئات منهم قضوا الليلة الماضية في مركباتهم بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أي مركبة من الدخول أو الخروج إلى عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال أغلقت البوابات العسكرية والحواجز العسكرية المؤدية إلى المخيم والبلدة، وبعد ذلك اقتحمت ومعها آليات ثقيلة بلدة عناتة والمخيم، داهمت عشرات المنازل، داهمت ممتلكات أخرى من محال تجارية وغيرها للمواطنين بعد خلع أبوابها. حتى هذا الوقت الحديث عن ما يقارب 100 معتقل، كان هنالك اعتقال لإحدى السيدات.
1: قالت القناة 12 العبرية إن سلطات الاحتلال ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجونها اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وذكرت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت الاستعداد لعودة زيارات ممثلي الصليب الأحمر إلى السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى إسرائيل وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه إذا لم يطرأ أي تغيير فسيتم ذلك بالفعل يوم الأربعاء. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة تيليغراف إن العقوبات وفق ما هو متوقع لن تشمل قيودا مالية على أفراد أو شركات محددة. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة سرا بأن العقوبات المرتقبة ستكون رمزية إلى حد كبير ولن يكون لها تأثير فعلي على العلاقة الأوسع بين بريطانيا وإسرائيل سواء في مجالي التجارة أو الأمن. على صعيد مقابل صعد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لهجتهما ضد بريطانيا، إذ دعا الأول إلى طرد سفيرها في حين طالب الثاني بفرض عقوبات عليها والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. إلى حالة الطقس المتوقعة، يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء.

0: شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتي.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

صايب لابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. وقت برنامج حديث البلد ساعة هلأ 3:03 على الهواء مباشرة، إحنا وياكم على مدار ساعة من الوقت.

طيب اليوم هو يوم الثلاثاء والتاريخ 8/9/2026 ورح نتابع بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

صالح كنعان على هندسة الصوت من بيت لحم ومن الخليل بمرح إيهاب النتش، وتحياتي لكم، أنا سمر الدبس.

موجودين على الموجة 106.3 وموجودين من خلال موجة 100.8 مرح من الخليل، موجودين من خلال فيسبوك وأيضا من خلال التلفزيون وسمر على تيك توك. دائما الحمد لله رب العالمين، والله يهدي البال وطمن القلوب دائما، وإن شاء الله دائما منشوفكم على خير وسلامة.

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي انضموا، أهلا وسهلا جميعا بكم فيكم جميعا. بلشت إنه ها الله أعلم شو الموضوع لما بصير الواحد هيك يقدم كلمة عن كلمة ولا يقدم جملة عن جملة. شكرا والله جزيلا، الحمد لله دائما على السلامة. باسل افتحي مجموعة جستات مع كتم الناس تسلم على بعض. والله ما بزبط يا باسل، يا ريت والله، بلكي بنعملها بالأوقات التانية، لكن لما يكون في عنا برنامج على الهواء مباشرة، يعني برنامج رسمي خلينا نقول إذاعي، وإذاعتين مش حي لو من أقوى الإذاعات بفلسطين مرح وبيت لحم 2000، ونكون كمان من خلال فيسبوك ومن خلال التلفزيون، صعب إنه نركز فقط على منصة واحدة تكون معانا كتيك توك. فإن شاء الله بالمرات الجاية باسل ولا يهمك.

من السماء بنسلم عليكم. هدول مين يا صالح؟ هدول الطايرين، طايرين بتطلعوا علينا من فوق، من علو. احنا موجودين على الارض، على كل حال اللي على الارض اضمن، خلينا نقول شوي بس ان شاء الله بالسلامه. ولكل حدا مسافر ولكل حدا بالغربه ان شاء الله برجع بالسلامه لبلده، واللي كمان هلا على اسيره الشفاء بالمستشفيات كمان ان شاء الله الله بيعطيكم الصحه والسلامه وبتقوموا وبترجعوا لبيوتكم سالمين. واللي عندهم هموم ومشاكل يا رب هيك الله يفرجها عليكم وترتاحوا ويرتاح بالكم جميعا. شكرا يا هبة، شكرا على المتابعة يا قلبي، أهلا وسهلا. اليوم متحمس صالح على هندسة الصوت باختيارات الأغنيات، كتر منهم هدول الأغاني التراثية تحديدا، سواء القديمة أو حتى المجددة بالفترة الحالية، لأن بنسمع أغنيات عم بيجددوها سواء بالاي اي أو الفنانين الجداد بيرجعوا بيحيوا أغاني قديمة بأصواتهم الجديدة. درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 32 درجة مئوية، كذلك في بيت لحم، أما بالخليل أقل بدرجة، بأريحة 41 درجة مئوية، وبعمان 33 في ارتفاع على درجات الحرارة. من هون لنهاية اليوم رح يكون في أجواء حارة، ويوم الأربعاء من المفترض يعني يكون في انخفاض طفيف، بس بحسب التوقعات إنه الانخفاضات يعني بسيطة، ما رح تلاحظوا فيها أي فرق. فبتمنى دائما لكم الصحة والسلامة وأجواء لطيفة وممتعة. أهلا يا أبو أحمد، البث من بيت لحم ومن الخليل إلى كل مكان من داخل البلاد وبرات الحدود. خريف استثنائي هاي السنة، أمطار قياسية وفيضانات متوقعة. مين اللي عم بيقول هذا الكلام؟ دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية اللي عم تتنبأ بفصل خريف وشتاء يعني مختلف، توقعات غير معتادة لبداية موسم الأمطار وفقا للنماذج طويلة المدى اللي تم تحديثها مؤخرا. هذا الكلام رح تشهد المنطقة الشرق الأوسط وبفلسطين كمان بأكملها موسم مطري استثنائي. من المتوقع أن تكون أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أكثر مطرا من المعتاد، يعني شهر 10 و11 و12 بتصور ولا إيش الأشهر هاي؟ أنا ما بعرف إلا أنه هذا الشهر أيلول، شهر 9 مظبوط، يعني مع الأشهر الجاي مع اقتراب فصل الخريف تشير نماذج التنبؤ بهطول أمطار على المدى الطويل باستمرار إلى بداية موسم مطر يشكل استثنائي في المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط. نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لدائرة الأرصاد الجوية بيحكي هون عم بيستعينوا بالذكاء الاصطناعي حتى في موضوع الأرصاد الجوية، بيقول إنه الأشهر الثلاث الجاي اللي هي 10 و11 و12 من المتوقع أن تكون أكثر مطرا من المعدل الطبيعي. حضروا حالكم لشتوية مرتبة. هلا ما رح يكون في تدني بدرجات الحرارة كتير كتير، بس إنه أمطار، وهذا الجو الذي أعشق، أمطار بدون برد، عرفتوا؟ يعني هاي أحلى الأجواء، أمطار لكن بدون انخفاض بدرجات الحرارة. هلا يا راوية، أهلا وسهلا، شكرا يا ريان على المتابعة. أصالة جديد، أصالة نصري.

بزنارك هي يم العريس، ترى هاي أغنية فلسطينية يا أصالة، وين رحتي؟ حدا يفهمها إنه هاي كلمات وأغنيات فلسطينية؟

لا لا لا أصالة عم تبدع أكتر وأكتر، كل ما عم تنزل هيك بالشكل بتصغر بالشكل، بتبدع بالصوت وباختيار الأغنيات ما شاء الله، يعني أبدعت في هذا الألبوم بشكل واضح. بعدنا عم نحكي عن الخريف وعن شهر أيلول اللي هو الشهر التاسع من هاي السنة، شهر 9 في بلاد الشام، شهر انتقال الفصول، يعني هذا شهر 9 بإلحر الصيف وبتبلش نسمات الخريف وبتتهيأ الأرض لشو؟ لموسم جديد. عادة بيقولوا الجدود والأهالي زمان أيلول ذيله مبلول، صح؟ أيلول ذيله مبلول ليه؟ يعني بآخر فصل، بآخر الفصل شهر 9، بآخر شهر 9 ببلش هيك يعني ترشرش أو تمطر شوي، فمشان هيك أيلول ذيله مبلول. وفي أيلول سبحان الله بينزل الزيت والزيتون، إشارة إلى بدء نضج الزيتون وتكون الزيت داخل حبة الزيتون.

0: أيلول طرفه بالشمس وطرفه بالمطر، كمان سمعتوا بهذا المثل ولا شو؟ أيلول طرفه بالشمس وطرفه بالمطر، بدايته شمسة وآخره يعني بيكون في أقرب إلى الخريف. إذا دخل أيلول خففوا الجيل والقال، ها؟ شو علاقة الموضوع؟ شو علاقته بالموضوع؟ والله الله أعلم. إذا في معنا حدا من كبار السن الله يعطيكم الصحة والعافية قولولنا. إذا دخل أيلول خففوا الجيل والقال، هاي من العبارات الشعبية اللي بترتبط بالشهر استعدادا للموسم الجديد. على سيرة العروسين، أيلول شوال العسل، ها ليه؟ طيب، في بعض المناطق يربط الشهر بمواسم الزراعة والحصاد، وبأيلول بتتساوى الليل والنهار، في إشارة إلى الاعتدال الخريفي. بيقول لك حبيت اسمعوا هذا المثل اللي بيقول أيلول المبلول أحسن من كانون المعلول. تعرف شو يا معنى هذا المثل؟ بمعنى أنه المطر المبكر قد يكون بشارة بموسم زراعي جيد.
1: يا حبيب ما أنسى مطيق العيشة،
0: يعني ممكن كانون ما يكون في أمطار مثل ما يكون في أيلول، عرفت؟ أيلول المبلول أحسن من كانون المعلول. المعلول في علة يعني مش كامل، يعني ممكن ما يكون ما في أمطار كفاية مقارنة مع أمطار أيلول.

والحلو بأيلول هو شهر البدايات الهادئة، لا هو صيف كامل ولا هو خريف كامل. الله يجيب الخير والله يجيب الأمطار والله يبعد عنا الكوارث سواء الطبيعية أو اللي من صنع الإنسان. المهم بكل الأحوال موسم خريفي أو شتوي بامتياز، رح يكون في أمطار قياسية وفيضانات متوقعة، فجهزوا حالكم وحضروا نفسياتكم للموضوع. الدولار اليوم ب3 والدينار ب4.22 واليورو ب3.48. الذهب اليوم 4434 للأونصة والفضة ب69.95.

أسعار النفط عم بتواصل ارتفاعها في ظل الصراع الدائر بالشرق الأوسط. سعر برميل خام برنت حوالي 98 دولار لزيادة 2%، بينما يبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 94 دولار.

الله يا ريان، أنا كتير أعشق الأمثال الشعبية من الدرجة الأولى والأغنيات التراثية كمان، فمشان هيك أنا المفروض إجيت على زمن زيت ستي، يعني كان من المفترض أنه أكون أنا بهذاك الوقت اللي بيزرعوا بيفلحوا بيحصدوا بيرعوا الغنمات بيحلبوا النعجات، شو كمان بيعملوا؟ بيخبزوا على الطابون، بيلقطوا خبازة وبقلة وكل هاي الأشياء والحركات أنا أعشقها. فعشان هيك أنا كان بودي يعني، بس الله أعلم الله أعلم، بيقولوا إنه أنا كاينة عايشة بهداك الزمن في يوم من الأيام، كاينة عايشة، مش بيقولوا سبع حيوات يعني، احنا متنا وعشنا الله العليم سبع مرات، فحاسة حالي أنا إني كاينة عايشة بهداك الزمن.

اليوم عم نشوف عروض وتنزيلات حدث الجميع بذلك، حدث من معهم مصاري بهذا الوقت، لأن في فعلا حكي إنه رح يدخل الخريف مرة واحدة. فمحلات الملابس تحديدا عم بيجربوا يعملوا عروضات مغرية لأبعد حدود بكل المناطق بالضفة الغربية وحتى بالداخل. اليوم هو موسم العروض، سواء يعني محلي أو مستورد أو أوتلت أو أيا كان، لكل الفئات، كل فئات يعني الأسرة، للرجال في عروض، وللستات في عروض، وعلى الأطفال الولاد والبنات كمان في عروض. فحاولوا تستفيدوا من هاي التنزيلات اللي عم توصل ل 50% وأكثر في بعض المحلات، عم بيعملوا 75% حتى يقدروا يعني يتخلصوا إذا بدكم من البضاعة الموجودة عندهم، لأن لازم هلأ يحضروا حالهم لموسم الخريف، وموسم الخريف ملابسه بتختلف عن فصل الصيف. فمشان هيك ما بزبط يكون عندهم، يعني المحل لازم يكون فاضي يعني لحتى يقدروا يحطوا ملابس خريفية. فشو بدهم يعملوا بالموجود؟ أو بضبوا للي معهم عندهم مخازن وهو مخسر على فكرة، أو بيبيعوا على الأقل ما يخسروا فيه. أكيد ما راح يخسروا فيه لأنه خلص باعوا اللي باعوا، واللي بيضل هو عبارة عن مخسر، أما اللي بينباع هو مكسب بالنسبة لإلهم. من 50 إلى 75% خصومات.

0: طيب خلينا بشكل سريع أصدقائي ومتابعينا والمشاهدين نروح لموضوع المخيم اللي حكينا عنه. مخيم رياضي لكل المعنيين, هو معسكر خلينا نقول بعنوان الوفاء رقم 2, هو امتداد لنجاح معسكر كان رقم 1. بدنا نتعرف على الرؤية وما يميز هذا النوع من المراكز على الهواء مباشرة خاص بالرياضة وبالكاراتيه تحديدا, مع الكابتن حمدان العملة الناطق الإعلامي للمعسكر. حمدان مساء الخير.
1: أهلا مساء النور سمر إليك ولجميع المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: تمام الحمد لله.
0: طيب احنا بنحكي عن مراكز او عن مخيمات هيك اذا بدك ترفيهية عادة او خلينا نقول تربوية ما بعد المدارس, بس خلينا نحكي عن هذا النوع من المراكز والمختصة بالرياضة. خلينا نقول قديش ممكن هذا النوع من المراكز ينجح ويلاقي اقبال من المعنيين ورؤية ورسالة هذا المركز إذا كان هناك أبعاد, إذا بدك أكثر من الرياضة. تفضل.
1: يعني إحنا اليوم تجهيزاتنا تقريبا انتهت للمعسكر الثاني, معسكر الوفاء الثاني للكاراتيه بعد نجاح الأول قبل يعني شهرين أو ثلاثة أشهر فقط. المعسكر الأول كان في مدينة دورة, اليوم إحنا موجودين في بلدة عناتة شرق القدس. هذا المعسكر اللي راح يضم أكبر يمكن أكبر عدد ممكن من المدربين على مستوى فلسطين, نحكي عن الضفة الغربية والقدس والداخل, وإن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى يعني أهلنا في قطاع غزة يكونوا مشاركين معنا. يعني عدد كبير تقريبا 70 يعني مدرب على مستوى هذه المناطق, مش من السهل يجمعوا هذا العدد من المدربين في مكان واحد في يوم واحد, لا يكون في تبادل الخبرات وبعض الأمور اللي ممكن يتم شرحها في داخل هذا المعسكر. طبعا المعسكر مقسم لعدة أقسام, عدة فقرات, كل فقرة فيها أستاذ يعني له خبرة واسعة في هذا المجال. يعني بنحكي مجموعة من الأسماء اللي لها يعني لا يقل كل واحد فيهم عن 40 عام من رياضة الكاراتيه أو يعني مارسوا لهي الرياضة. بنحكي الحسن عامر, الأستاذ سليم العملي, الأستاذ فايز مصطفى, الأستاذ مصطفى كاشور, صراحة أسماء من الأسماء الكبيرة في رياضة الكاراتيه في فلسطين.
0: نعم, يعني احنا عم نشتغل على جيل من المفترض بعد كل هاي التدريبات جيل قوي خلينا نقول. ودائما الرياضة بتعطي هيك روح عالية وإذا بدك معنويات, ودائما يعني رياحة نفسية وإقبال على الحياة أكثر. عم تستهدفوا مين حمدان في هذا المركز؟ يعني أعمار إذا هم ذكور وإناث أو فقط ذكور, والأعمار اللي عم تستفيد من هذا المركز؟
1: صحيح, الأعمار هي يعني في البداية كان المعسكر فقط المدربين, المدربين الأكبر يعني نحكي عن أعمار الطب 30 سنة. اليوم يعني في إضافة جديدة ممكن راح يكون في عنا لاعبين حزام أسود هم المتقدمين لأعمارهم فوق 18 سنة من الشباب والبنات راح يكون مشاركين معنا تقريبا كمان أكثر من 50. بصراحة حتى اللحظة العدد غير واضح عنا, بس أكثر من 50 لاعب ولاعبة راح يكون مشاركين بالإضافة إلى 70 مدرب اللي راح يكون موجودين في داخل معسكر الوفاء. طبعا موضوع زي ما حكينا فكرة هذا المعسكر يعني في تبادل الخبرات ما بين المدربين, لأنه إحنا نحكي عن مدربين على مستوى كبير من الخبرات وعلى مختلف المناطق, وكل واحد فيه له زاوية معينة وله خبرة معينة في هذا المجال. المعسكر راح يكون فيه له تفاصيل بخصوص التحكيم الدولي مع الأستاذ مصطفى كاشور, في عندنا كمان موضوع الكيهون والكاتا والكوموتيه السبورت, كمان كل هاي الأمور والأنظمة الداخلية خاصة بالكاراتيه راح تتوزع ما بين المدربين اللي ذكرت أسمائهم قبل شوي.
0: نعم, المعسكر الأول كان في دورة, اليوم بالقدس بعناتة تحديدا, شو بيعني هذا الكلام؟ وهل ممكن يكون في مكان آخر ثالث؟
1: صحيح, يعني هي فيها أكيد في رسالة في هذا الموضوع, بأنه إحنا بلشنا ممكن في مدينة دورة باسم يعني مجموعة من المدربين في محافظة الخليل, اليوم في بلدة عناتة مع مجموعة أخرى من المدربين, أكيد بكرة راح نكون في بيت لحم, بعده راح نكون في رام الله ونابلس وجميع محافظات الوطن. حقيقة يعني أنا بدي أشكر إنه مدربين اللي يعني بيعانوا مسافة سفر طويلة من داخل القدس ومن الداخل الفلسطيني. نحكي عن مجموعة رهيبة صراحة من الداخل الفلسطيني بتشاركنا وبتنسي مسافات كبيرة لوصلنا. صحيح إحنا ما نقدر نفهمهم بس هم بيحاولوا دائما بيكونوا موجودين معنا. وهي الرسالة إنه هي الكرة تجمعنا وما بتفرقنا. وهي هي
0: نعم الرياضة دائما تجمعنا، هيك من المفترض. الرياضة الموسيقى بتفرقنا السياسة بس بتجمعنا الموسيقى والرياضة على الأغلب. فبالتوفيق وإن شاء الله نشوف يعني مشاركات دولية لكل المشاركين اللي معاكم، خاصة يعني تحياتي بشكل خاص للبنات اللي بيلعبوا كاراتيه، يعني ضروري والله. تحياتي لهم. شكرا يا كابتن حمدان العمل الناطق الإعلامي للمعسكر على وجودك معنا، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. تخيل صالح بنت بتلعب كاراتيه، بتقدر تفتح تمك؟ تقدر تواجه بنت بتلعب كاراتيه؟ لا تستهين في الموضوع، حتى لو كان عندك عضلات وعندك قوة بدنية أكثر بكثير من البنت، بس لما تكون البنت يعني قتال شوارع متدربة أو كاراتيه أو تايكواندو أو ملاكمة مصارعة اللي هو، فإياك ثم إياك إنك تتحركش فيها أو تحاول إنك تتطلع فيها، لأنه كل يعني شيء تعلمته ممكن ترجع تطبقه بلحظة هالقد، بثواني ممكن تخليك تفكر 100 مرة.

0: طيب خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك والتعليقات. من محمد زعاترة مساء الخير شكرا على المتابعة. إبراهيم القبوي مساء الخير من الكرك عم بتابعنا بالفترة الحالية، الله يسعد مساك وتحياتنا للكرك وأهلها. محمد أبو عهور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي مرخية كمان مساء الخير أهلا وسهلا.
1: حمو الكف حمو ويا حباب التمام.
0: طيب رح نرجع نلتام ورح نكمل معاكم بحديث البلد بعد ما نروح لفاصل من بعده ونتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية. خليكم معنا.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: كل يوم جديد
1: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع القصرة التجارية الصناعية، عالم من التسالي، حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل.

0: هالأغنية بنهديها لصديقتنا ليندا الموجودة معنا، وطبعا كل الأغنيات بنهديها لكم متابعينا الكرام، بس هاي خاص نص لليندا. مساء الخير كمان لسناء، أهلا وسهلا، ولمحفوظ كمان تحياتنا لإلك ولمعتصم وكل الأصدقاء اللي عم بتواجدوا معنا، دائما بتنورونا وإن شاء الله نكون عم بنفيدكم وبنسليكم بنفس الوقت.
1: كل أسامي طوني ومايك معروف وسامي أحمد بطرس فهد ومروس.
0: طيب باللقاء التالي أيضا رح نحكي بخصوص الأسرة. أنتوا إحنا بنعرف تماما أنه في توقف من 7 أكتوبر من 2023 زيارات خاصة بالأسرة مش موجودة، لكن اليوم في خبر تداول هذا الموضوع بأنه الصليب الأحمر رح يستأنف الزيارات من بعد توقف 3 سنين مع وجود حكم من المحكمة العليا الإسرائيلية ب 2026 يونيو بإلغاء الحظر. الأفضل نعرف مزيد من التفاصيل وأهمية هذا الكلام مع السيد محمد عبد الله الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر بالضفة الغربية. سيد محمد مساء الخير.
2: مساء النور،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
2: نشكر الله
0: الحمد لله. إن شاء الله يكونوا كل أسرانا إن شاء الله يصيروا بخير، لأنه أكيد يعني مع ظروفهم الحالية مش بخير أبدا، لكن مع هذا الخبر ممكن إحنا نرجع نطمن عليهم أكثر وأكثر ويكون في يعني متابعة من خلالكم ومن كل الجهات المعنية. مظبوط هذا الكلام؟ يعني بتقدر تأكد لنا إنه هذا الخبر حقيقي وممكن فعلا نرجع نزور أو الصليب الأحمر تستأنفوا زيارات عندكم للأسرة؟
2: لا، اللي بقدر أكده إنه من وقت أكتوبر 23 ونحن لم نتوقف بالحوار مع السلطات الإسرائيلية بشأن استئناف زياراتنا إلى المعتقلات وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية حتى نتفقد أحوال المعتقلين والمحرومين من حريتهم لنضمن معاملتهم الكريمة وأن تكون ظروف اعتقالهم تناسب اتفاقية جنيف الرابعة من ناحية حقوقهم والمعاملة، وأيضا لتبليغ أهليهم بمصير أبنائهم. هذا أمر يعني أولا يعني مكتوب وموجود في القانون الإنساني الدولي، وهو يعني وهو الأساس الذي ينطلق منه تفويضنا للعمل في فلسطين.
0: نعم، وهو ما لم يتعاطى الاحتلال معه أبدا للأسف، مشان هيك إحنا حابين يعني نطمن الأهالي ونتأكد فعلا إذا كان رح يكون في عودة للزيارات أو لا خلال الفترة القادمة ومتى.
2: هلأ الآن لحد الآن لا توجد هناك أي خطط للزيارة. لازلنا نناقش مع السلطات عن استئناف زياراتنا إلى المعتقلين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية. هناك يوم الأربعاء وهو الخبر الذي يعني ثار الكثير من الاهتمام، هناك يوم الأربعاء اجتماع تقني ومن أجل التقييم في مكان احتجاز، ولكن لن نلتقي بأي معتقل، فبالتالي نحن لا نعتبر هذه أي لا نعتبر هذه زيارة للصليب الأحمر.
0: نعم، يعني كيف كانت الزيارات أو يعني كيف تعاملتوا مع يعني هذا الموضوع على محمل الجد مثلا؟ في مين التقيت وليش بتعتبر إنه هاي مش زيارات بالمرحلة الأولى أو الحالية؟
2: الزيارة هي عندما نلتقي في المعتقلين. نحن نزور الأفراد
0: شخصيا،
2: لا نزور المباني.
0: نعم،
2: هدف الزيارة ليست لتفقد أحوال المبنى، فهدف الزيارة اللقاء بأفراد أشخاص حرموا من حريتهم، أشخاص يعني يجب أن نعلم بظروف اعتقالهم، بأسمائهم، أي من عناوينهم حتى نبلغ أهاليهم وحتى نستطيع أن نعمل على حتى نستطيع أن نعمل على ظروف اعتقالهم نفسها. هناك حقوق لدى أي شخص معتقل، والفلسطيني كونه شخص محمي في القانون الإنساني الدولي تحت اتفاقية جنيف الرابعة له حقوق وشروط بالنسبة للاحتجاز، وبالتالي يجب أن نضمن ذلك ونفعل ذلك من خلال زياراتنا. عندما نلتقي فيهم نقابلهم نتحدث معهم فرادة من دون وجود أي شاهد على هذا الحوار، كون هذا الحوار سري للغاية ومحمي حتى نحمي هوية المعتقلين وحتى نعرف ما نقوله إلى السلطات المحتجزة. وهنا يعني تكمن أسس زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أي مكان.
0: نعم. طيب إحنا بنعرف أنه 3 سنين الكل كان ممنوع من الزيارة حتى الصليب الأحمر، لكن هل هناك قيود جديدة فرضتها إسرائيل على عملكم في الصليب الأحمر خلال هاي الفترة مثلا، أو حتى إذا كان في مسموح زيارات هل رح تكون ضمن شروط معينة مثلا؟
2: وانظري، هناك معايير دولية متفق عليها حول العالم بخصوص زيارة اللجنة لأي مكان احتجاز. هذه المعايير هي التي تسمح لنا بهذه الزيارات، وهي معايير متفق عليها من كافة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، ويعني صعب مننا التخلي عنها. نحن كما قلت في حوار مستمر مع السلطات المختلفة والأفراد المختلفين في هذا الشأن، لنذكرهم أولا بالتزامهم القانوني ومعايير هذه الزيارات وكيف يجب أن تتم.
0: نعم. طيب إذن يعني إحنا بنرجع بنأكد إنه ما فيش تأكيدات على هذه الزيارات هاي الفترة، لكن ممكن يكون على يعني الفترة القادمة. هذا اللي إحنا بنقدر نحكي للأهالي اللي كانوا يعني بيحاولوا إنه يسألوا يستفسروا عن إذا فعلا في أي جهة ممكن إنه تزور الأسرة وتطمن عليهم أكثر وأكثر عن كثب، لكن ما في أي تأكيد سيد محمد إنه الفترة الحالية زيارات، يعني الخبر مش دقيق 100%. مظبوط،
2: للأسف الشديد ليس هناك تأكيد ولا هناك أي مخططات معلن عنها من أجل الزيارات. نحن نتفهم القلق والخوف والوجع حتى لدى أهالي المعتقلين الذين يعني لا زالوا ينتظرون بعد 3 أعوام لأي خبر عن أبنائهم وبناتهم في الأماكن الاحتجاز الإسرائيلية. وهنا أؤكد لهم بأننا بشكل يومي نطالب، وهنا نطالب أيضا بالسلطات الإسرائيلية باستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة أماكن الاحتجاز حتى نعمل على مهمتنا الإنسانية لنزور كافة المعتقلين وتفقد أحوالهم
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا للتوضيح سيد محمد عبدالله الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر بالضفة الغربية، كنت معنا ضمن حديث البلد. إذن للأسف ما تم تداوله بخصوص الخبر اللي بيتحدث عن استعداد الصليب الأحمر لاستئناف الزيارات إلى السجون لمتابعة حال وأحوال الأسرى الفلسطينيين هناك غير دقيق، لكن يعني إن شاء الله العمل مثل ما حكى جاري سابقا والآن بخصوص يعني الوصول إلى يعني مقدرتهم أو الوصول إلى الأسرى بشكل شخصي وفردي، مش مباني زي ما حكى، لأنه نوصل للأسرى أنفسهم نقعد معهم نستفسر عن حالهم وأحوالهم، وحتى أنه يعني الأهالي يقدروا يشوفوا أبنائهم بعد 3 سنوات من الانقطاع.

طيب تعالوا نمرق على عدد من الأخبار. بحسب صحيفة هارتس، كشفت رئيس الإمارات يحذر نتنياهو من هجوم حماس ب 7 أكتوبر، لكن نتنياهو لم يستجيب. محادثة بين الطرفين، بين نتنياهو والرئيس الإماراتي، استمرت هاي المحادثة 45 دقيقة. ادعى أنه تركيز حماس كان على الضفة الغربية بحسب نتنياهو، وبكل الأحوال كان عم بيقول أنه إيش مسار إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. رد نتنياهو على هذا التحقيق بأنه كذب، هذا الكلام ما في منه، لم يتحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المعنية، ولم يتلقى أي تحذير منه. طيب، من أخبار اليوم، أعلنت إسرائيل عن نشر ما يسمى بالخط الأزرق على مساحة تبلغ من نحو 1665 دونم لصالح مستوطنتي كيدا وهدات في كتلة شيلو وسط الضفة الغربية، في خطوة تمهد لتنفيذ مخطط استيطاني واسع يشمل بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية. تخيلين، إسرائيل تعتزم بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية وسط الضفة الغربية.

بحسب نتائج الاستطلاع الخاصة بالانتخابات الإسرائيلية، تراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو بأربعة مقاعد ليحصل على 47 مقعد، فيما حافظت أحزاب المعارضة الصهيونية على 57 مقعد.

طيب اليوم ما شهدت محافظات شمال الضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية تصعيد إسرائيلي واسع تخللوا استشهاد شابين في نابلس واقتحامات واعتقالات في قلقيلية وطول كرم وجنين إلى جانب أعمال تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون وإغلاق مؤسسات في طول كرم. اليوم أيضا رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس طلب لإصدار أمر احترازي بتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1 ووقف أي خطوات إضافية لتنفيذ المخططات. طيب هذا محليا، أما عربيا أو عالميا، توقفت العمليات في بعض منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم اليوم عقب هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن وأسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخص فيما وصفته السلطات السعودية بأنه تصعيد خطير. وزارة الطاقة السعودية ذكرت أنه حرائق اندلعت في مواقع وأصيب عدة أشخاص، بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الأخرى لاحتواء النيران وتقييم الأضرار. إذن هجمات حوثية تعطل منشآت طاقة وتصيب 73 شخص. وبالفعل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أعلن أن قوات الحوثيين هاجمت منشآت تابعة أيضا لشركة أرامكو في أبها ونجران ومدينة جيزان الاقتصادية في السعودية، بالإضافة إلى قاعدة خميس الجوية مستخدمة عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. كانت الهجمات دقيقة ومباشرة بحسب ما قال، وألحقت أضرار جسيمة بالمنشآت. التقارير بيقول إنه الحوثيين بيحملوا السعودية مسؤولية التصعيد وإنه أي هجوم على اليمن سيقابل برد حاسم.

طيب بنرجع محليا أخيرا بهذا الخبر. بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، تعرف الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية، بيعطوا الشخص بيقولوا له اكتب جملة عن حياتك اليومية، إذا قرأها وكتبها أو إذا كتبها وقرأها هو مش أمي، بس إذا ما قدر فهو أمي. وتعتبر معدلات الأمية بفلسطين من أقل المعدلات بالعالم، 2.1% بين الأفراد يعني 15 سنة أو أكثر للعام بال 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 أو أكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا ب 19%. إحنا 2% هم بالمناطق غرب آسيا وشمال إفريقيا 19%، حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء في العام نفسه، يعني صار في تراجع. تقلص الفجوة في معدلات الأمية كما بين الذكور والإناث، 15 فرد أمي وأمية من بين كل 100 فرد من كبار السن. التجمعات الريفية هي الأكثر عندها نسبة بالأمية. هاي كانت آخر وأبرز الأخبار الممكن إحنا نطلعكم عليها محليا وعربيا وعالميا.

لأنهم بين الدوالي فعندهم نسبة الأمية أكثر. يعني بدك دوالي ولا بدك تعليم؟ بدك زراعة أكثر ولا تعليم أكثر؟ رأفت حسن نجاجرة، مساء الخير من بيت لحم، تحياتنا لإلك يا رأفت. أيهم بيقول أغلبهم تجار حرمية، عن مين عم بحكي؟ ها جاسب من بغداد بيبعث لنا أجمل وأرق التحايا لكم، وإحنا كمان من فلسطين بنبعث لبغداد والعراق تحيات. شكرا يا أنيس، أهلا وسهلا.

في ناس بقول لك إذا يعني الناس تعلمت وما في أكل إحنا شو استفدنا؟ آه فإحنا بدنا أولا ناكل وبعدين نتعلم. هبة أنا من فلسطين من بيت لحم هذا البث.

المركز الرضواني مساء الخير. أبو إبراهيم الشطريت أهلا وسهلا. أم إبراهيم الدغامين مساء الورد. أبو حسان كمان الله يعطيك العافية. إجت شكوى علي يا صالح من أحد المتابعين بيقول إنه شو مالك على أبو محمد. أبو محمد ما بعرف شو قصته, هو بعت مسج وأنا ما قرأته. طب شو نعمل؟ طب أنا كل مرة بقرأ المسج تبع أبو محمد, بس يعني مش بالضرورة إنه الواحد يزعل إذا ما قرأت مسجه في يوم من الأيام أو الكومنت اللي عم ببعته. صح, مش لأن إحنا ما بدنا أو مهملين, أكيد لأنه ما انتبهت أو ما لحقت أو ما طلعت أصلا الكومنت عندي. روبا الله يسعد مساكي, مثلا لو ما قرأت كومنت روبا بدها تزعل روبا؟ أكيد لا. محمد أهلا وسهلا, تحياتي. إبراهيم كمان مساء الخير وتحياتنا لحضرتك. غير الأحوال بسام الحوامدة أهلا وسهلا. مين أبو محمد؟ والله مش عارفة مين بالضبط, لأنه في كثير أبو محمدات يا معتصم. أبو محمد الموجود معنا على الفيسبوك كل الأحوال. وزير الخارجية البريطاني بيقول الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. مين السبب؟

0: وبريطانيا تعلن رسميا حظر على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية واتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات ومن يساهمون فيها.
1: سرقوك العيون السود.
0: بخصوص الانترنت، بما انه لم يعد رفاهية بل هو حق من حقوق الانسان، بطلنا قادرين نستغني عن الانترنت، صح؟ صرنا بدنا انترنت افضل واقوى حتى نقدر يعني نتعايش مع دول الجوار والعالم. وزير الاتصالات لهيك شو بيقول؟ نعمل بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة لتفعيل خدمة ستارلينك الفضائية بفلسطين. ترررام، يلا قريبا.
1: ويكون الهوى رماني ببيتك.
0: لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معكم بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. منشوفكم على خير وسلام إن شاء الله بكرة بنفس الموعد. أنا سمر وصالح وإيهاب على هندسة الصوت. إلى اللقاء.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حياتنا.
1: بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: اسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-722-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة،

التسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مقتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان ليلة أمس.
2: ضربوا صواريخ ارتجاجية بعد شوي بالليل نايمين في الساعة 2 وشوي، كمان طيران.
1: الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة استطلاع سعودية، واستمرار المواجهات بين الجماعة والقوات الحكومية
3: تمتد عبر محاور الجوف وتعز والحديدة والبيضاء وصولاً إلى الساحل الغربي، وأيضاً جبهة حرب بمحافظة حجة.
1: عائلة مسيحية تغادر قرية الطيبة شرق رام الله بعد إعلانها منطقة عسكرية.
4: أخاف أنا شخصياً كراعي في هذه الكنيسة أن أفقد أبناء من أبناء الكنيسة بشكل مستمر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بمقتل 11 شخصا بينهم أطفال ورضع من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة كفر مان بقضاء النبطية جنوبي البلاد ليلة أمس، إضافة إلى إصابة 5 آخرين في حصيلة أولية وفقا للوزارة. وتعمل القوات الإسرائيلية حاليا على مواصلة تمشيط الأنفاق الموجودة في تلال علي الطاهر المطل على النبطية وإقليم التفاح بعدما أعلنت السيطرة عليها في 3 من الشهر الجاري. لمزيد من المتابعة للتطورات الميدانية تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. سيدة ميساء، ما آخر التطورات الميدانية في بلدات الجنوب اللبناني لا سيما في النبطية؟
5: نعم، مساء الخير. يستمر التصعيد على قرى وبلدات جنوب لبنان، وآخر هذا التصعيد من سيارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل من الآن الطريق الواقع بين سجد والريحان. أيضا كان هناك تفجيرات في بلدة حولة، أي قضاء مرج عيون، وأيضا كان هناك أشبه بحزام ناري شنه سلسلة من الغارات الإسرائيلية من السيران الحربي على بلدة المنصوري، تقريبا 6 غارات. وأيضا كان هناك غارة على النبطية الفوق تزامنا مع تفجير كبير في بلدة فرس بنيت، وأيضا قصف مدفعي طال بلدة النبطية. الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية، تحديدا في كفر رمان قضاء النبطية، في غارة أدت إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفل وسيدتان، 11 جريحا بينهم أطفال وسيدتان ومسعف، وأيضا غارة على سيارة في أيضا البلدة أدت إلى.
1: وهنا تساؤل آخر يا سيدة ميساء، هل هؤلاء القتلى هم من المدنيين في هذه المناطق؟ هل هم من عادوا، يعني كانوا نازحين وعادوا إلى هذه المناطق؟
5: يعني وفقا لبيانات وزارة الصحة، طبعا بينهم مدنيين، وبالتالي هم من الذين عادوا إلى هذه القرى والبلدات، ولكن بطبيعة الحال كل التطورات الميدانية تؤكد المؤكد أن إسرائيل تستمر بالغارات الإسرائيلية. وأكثر من ذلك، كان هناك أيضا قتيلة لوزارة الصحة قالت في غضون 3 أيام كان هناك 27 قتيلا و69 جريحا في.
1: وهل أدى ذلك لموجة نزوح جديدة؟ هل هناك نازحين الآن يتحركون مرة أخرى من الجنوب باتجاه مناطق بعيدة؟
5: طبعا بطبيعة الحال كان هناك موجة نزوح، ولكن يعني إذا قلت لك أن الجنوبيون هم يائسوا، ومنهم من فضل البقاء في منازلهم لأن موجات النزوح متكررة وثم هدنة مؤقتة، فبالتالي الإحباط، إلى إذا أردت أن أقول لك الإحباط هو سيد الموقف عند أهالي الجنوب وحتى عند اللبنانيين بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. هذا وقد رصدنا شهادات بعض سكان النبطية في جنوب لبنان بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على بلدات بالمحافظة، والتي أسفرت أحداثها عن مقتل 11 شخصا على الأقل في هذه الغارات. لنستمع إلى هذه الشهادات.
2: صار في غارات كتير، ومع تحسي الأرض عم بترج تحتي، كنا قالوا بعضوا ضربوا صواريخ ارتجاجية بعد شوي بالليل نايمين في الساعة 2 وشوي، كمان طيران قصف، ضربوا على كفر الرمان، بتحس الطيارة يعني احنا منطقة حروف، تحس الطيارة كان عم تضرب من فوق حروف، ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، ناس ظهرت اللي ما قالن حدا بيضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدا بالغزية، ناموا تحت ورجعوا اجوا الصبح. يعني امبارح كمان هددوا بدار الزهراني بيت، ما في 5 دقايق وضربوه منيح اللي ظهرت العيلة منه للبيت.
6: كلام بصير انه اسرائيل عم بتوسع الاعتداءات، يعني كانت قبل اعمالها واعتداءاتها محصورة ضمن المنطقة الصفراء يعني اللي هي مسيطرة عليها امنيا، هلأ لا صار لنا شيء اسبوع تقريبا الاعتداءات عم بتصير برا، واكثر الاوقات لا عم بتكون غاراتهم عشوائية والقصف عشوائي وين ما كان. يعني هلا اكثر الشيء الضرب عم بيكون مركز كفر رمان عرب صليم.
1: عدده من سكان النبطية جنوبي لبنان. في هذه الأثناء يتابع الأهالي النازحون من البلدات الجنوب اللبناني أوضاع قراهم وبلداتهم، وإذا ما كانت لا تزال ضمن المناطق الخطرة أو متوسطة الخطورة، حيث يميز الجيش الإسرائيلي درجات تفاوت الخطر في هذه البلدات بالألوان ما بين الأصفر والرمادي والأحمر. وعن ذلك استمعنا لبعض أهالي المناطق الجنوبية في لبنان.
7: بالنسبة لإلي كل شيء عم ينحكى عن الألوان الأصفر والأحمر والرمادي وكل هذا الكلام بالنسبة لإلي موجع ومرفوض تماما، ولا يوم بقبل اتقبله كأمر واقع. ضيعة ما بحياتها كانت اللون بحدده العدو، خصوصا أنه أنا من ضيعة تصنف حاليا رمادية، وبالتالي ضيعة محتلة مهدمة كاملة على الأرض. بس بعرف أنه نحن محكومون بالأمل. الجنوب كل عمره تاريخه طويل وحافل بين تدمير وإعادة أعمار وتدمير وإعادة أعمار، فكل ما هن كانوا مصرين أنه ياخدوا أراضينا وضيعنا منا، هذا بيزيدنا عزيمة أكتر أنه ولا مرة هيدي الأرض كانت إلن ولا مرة رح تكون إلن، ويلونوها مثل ما هن بدهم. بالنهاية نحن رح نرجع نلونها بألواننا نحن.
8: يعني شو بيقلك خط أصفر، منطقة حمراء، منطقة ممنوع تقرب عليها، هودي وجع، هودي أماكن جزء من طفولتنا جزء من حياتنا. وبصراحة يعني أصعب شعور هو العجز، أنك ما تكون قادر تعمل ولا أي شيء، وتشوف كل الأماكن عم تتغير قدام عيونك عم تنمحى، بس قادر تراقب وتدعي أنه يضل في شيء بس ترجع له، يعني تضلك قادر تعرف طريق الرجعة أقله.
9: ببساطة لأنه نحن عم نتعرض لمذبحة، هذه المذبحة عم تشيل كل بيوتنا. كصاحب بيت، أنا بيتي دمر بالمنطقة الصفراء، ضيعت أمي، ضيعت بيي، شالوا بالمناطق الصفراء. تخيل حالك أنت تنامت فيه يكون عندك بيت، ما تلاقي بيتك، يقول لك بيتك صار له لون معين وأنت ما فيك تفوت عليه. لدرجة أنه أنا كمواطن جنوبي اليوم بسأل حالي سؤال، أنه إذا توفى حدا عنا بالبيت أو بالعائلة وين نروح ندفنه؟ يعني حتى مكان لنحطه فيه ما فيه.
1: إلى اليمن، حيث اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية المملكة السعودية بشن غارات جوية وإطلاق صواريخ كروز استهدفت محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بالتزامن مع تصاعد الموجهات بين الجماعة والقوات التابعة للحكومة المعترف بها. وفي بيان آخر قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنهم أسقطوا طائرة استطلاع سعودية أثناء تنفيذها ما وصفها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد. وتشهد عدة مناطق يمنية منذ الخميس الماضي تصعيدا ميدانيا هو الأشد منذ سنوات، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل وفرار العشرات. المزيد مع الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
3: تشهد مختلف جبهات القتال في اليمن تصعيدا ميدانيا واسعا ومواجهات هي الأكثر ضراوة منذ أشهر، تمتد عبر محاور الجوف وتعز والحديدة والبيضاء وصولا إلى الساحل الغربي، وأيضا جبهة حرض بمحافظة حجة. اليوم هناك تطور لافت، وهو تمكن قوات الشرعية المسنودة بضربات جوية مكثفة من فرض حصار محكم على معسكر اليابانات الاستراتيجي بمحافظة الجوف. طبعا هذا التقدم عقب انهيار المتالس والدفاعات الأمامية للحوثيين تحت كثافة القصف الجوي وأيضا المدفعي الذي قامت به قوات الحكومة اليمنية، وفق ما أكده المتحدث باسم القوات الحكومية. في محور البرة غربي محافظة تعز خاضت قوات الشرعية معارك عنيفة أسفرت عن تدمير 3 أنساق هجومية متتالية دفعت بها جماعة الحوثي في محاولة لاختراق الخطوط الأمامية. أيضا مصادر عسكرية أوضحت أن القوات الحكومية تمكنت من الإجهاز على الأنساق المهاجمة بالكامل عبر كمائن محكمة وتغطية مدفعية مركزة، إضافة إلى القصف الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية التابعة للحكومة اليمنية، ما أدى إلى سقوط نحو 150 قتيلا من المهاجمين الحوثيين وتدمير عدد من العتاد والآليات العسكرية التابعة لهم، ما يرفع عدد قتل الحوثيين منذ السبت وإلى اليوم إلى قرابة 500 قتيل وأكثر ربما من 400 جريح. تزامن هذا التقدم مع معارك محتدمة وتبادل أيضا للقصف المدفعي في جبهة حرض بالحدود الشمالية لحجة والساحل الغربي والحديدة، بالإضافة إلى نقاط التماس بمحافظة البيضاء. أيضا لا تزال المعارك محتدمة في أكثر من جبهة ومحور قتالي في الحديدة وتعز والجوف إلى هذه اللحظات، وأيضا هناك أنباء عن شن الطيران الحربي التابع للشرعية اليمنية قبل لحظات من الآن، قصف جوي عنيف على بعض المواقع التابعة للحوثيين غربي تعز وأيضا في محافظة الجوف.
1: الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
10: حمل تطبيق
11: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
10: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا قال إنه منفذ عملية طعن وقعت في بؤرة استيطانية تسمى معوز يهودا قرب قرية أسرين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مقتضب قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت المهاجم بالقرب من مركبته في بلدة قبلان وأطلقت النار عليه خلال محاولته طعن بعض الجنود الإسرائيليين. المزيد مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
12: أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتله لفلسطيني اتهمه بتنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مقتضب قال الجيش الإسرائيلي بأن قواته رصدت الفلسطيني بالقرب من مركبته في بلدة قبلان، وبأن الفلسطيني حاول طعن مقاتلين في الجيش الإسرائيلي فردوا بإطلاق النيران وقتل الفلسطيني الذي تتهمه السلطة الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بالقرب من بؤرة استيطانية تسمى معوز يهودا، وأسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما وتم تلقيه للعلاج ميدانيا. كل هذه التطورات تأتي بينما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، أطلق وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق وفق تأكيد مصادر محلية وأمنية في البلدة التي شهدت شوارعها ومحيط المدارس فيها على هذا الاقتحام. هذه التطورات تأتي بعد أن تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية، والتي شهدت على مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين 2 بجراح نتيجة تعرضهم لرصاص المستوطنين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وكذلك الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان التي أشارت إلى أنها سجلت فقط خلال شهر آب أغسطس الماضي نحو 628 اعتداء نفذه المستوطنون في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله عن آخر التطورات الميدانية في الضفة، والتي زارت أيضا قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، حيث تشهد القرية هجرة للعائلة الفلسطينية المسيحية مع ازدياد كثافة اعتداءات المستوطنين.
13: يوثق الفلسطيني رولاند بصير اعتداءات المستوطنين المتكررة على مصنعه للإسمنت ومحجر وكسارة يملكها منذ أكثر من عقدين في قرية الطيبة شرق رام الله. احترازياً يبقي بصير مطافئ الحريق بجوار سريره ليل نهار تحسباً لهجمات المستوطنين التي كلفته خسائر يصفها بالفادحة. خلال تواجدي في منزل الفلسطيني المسيحي في قرية الطيبة رولاند بصير قال لنا:
14: كمدنيين بدهم يحاولوا يهجرونا من البلد. 3-4 عائلات من عائلتي شخصياً هاجروا من الطيبة على أمريكا وعلى رام الله. أي حد هلا في عنده معه فيزا وأنا واحد منهم يعني. بطلع من البلد بضلش بالرغم من عندي تعبي 20 سنة وكلفني ملايين، بخسر كل شيء بس أنا أكسب أولادي. كان في عندي تقريبا 40 موظف، اليوم للأسف ولا موظف.
13: في ظل زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قرية الطيبة، وهي آخر قرية فلسطينية سكانها بالكامل من المسيحيين الفلسطينيين، منطقة عسكرية مغلقة. وقال الجيش لبي بي سي إن الإغلاق للحيلولة دون وقوع احتكاكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وللحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة. وتعمل قوات الجيش على تفريق التجمهر وتوقيف المشتبه بتورطهم بأعمال العنف، وسيتم مراجعة قرار الإغلاق العسكري بناء على التطورات الميدانية والأمنية.
15: ويقول رجال الدين المسيحي إن ما تعيشه قرية الطيبة كمحيطها من القرى الفلسطينية بات يهدد الوجود المسيحي في قرية يقطنها نحو 1200 فلسطيني مسيحي.
13: رجال الدين في قرية الطيبة التي يعود تاريخها لآلاف السنين يناشدون الأطراف الدينية والدولية كافة للتحرك الفوري وحماية الوجود المسيحي من خطر التهجير القسري الذي طال 16 عائلة مسيحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفق الإحصاءات الفلسطينية. خلال تواجدنا في إحدى كنائس قرية الطيبة التقينا بكاهن رعية الطيبة اللاتين الأب بشار فواضلة، وقال
16: أكبر مخاوفنا الهجرة المستمرة، أكثر ما نخافه هو مستقبل أبنائنا.
17: الجيل البريطاني أعلن عن حظر على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفها بداية نهج جديد تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والالتزام بحل الدولتين. وستعلن فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية الأمر ذاته. والرئيس الإسرائيلي يصف قرار لندن بالوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ بحسب تعبيره مزارع في الضفة.
18: المستوطن اليوم معاه كل الصلاحيات يستولوا على تقريبا على الأراضي اللي بيشتغل، سواء الخطوط العسكرية، تدمير خطوط المياه، بس هي هاي خطوة بالاتجاه الصحيح. العقوبات إلهم.
17: مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة استهدفت بلدة أم روابة بولاية شمال كردفان بحسب مسعفين قالوا إن الدعم السريع نفذها ولم يصدر أي تأكيد مستقل، وذلك في وقت كان من المتوقع وصول الآلية الخماسية الدولية المعنية بالأزمة السودانية إلى الخرطوم لإجراء مشاورات تهدف لإنهاء الحرب. كنت معكم مهل جمل،
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
20: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع بعض ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
19: يوميات الشرق الأوسط،
20: ومعي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
21: مرحبا بك محمد وبمستمعينا الكرام.
20: من أين ستبدأ جولة اليوم؟
21: من لبنان. مبادرة توعوية أطلقتها قوى الأمن الداخلي تسمى وعد عليا. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية. يكتفي الضابط المسؤول بتوجيه إرشادات توعوية، يطلب من قائد السيارة المخالف تقديم وعد بالالتزام بالقانون مستقبلا بدلا من تحرير مخالفة كما سيظهر في المقطع الذي سنستمع له تاليا.
22: والوعد علي،
23: وعد علي،
22: التزم بقانون السير،
23: التزم بقانون السير،
22: حط الخوذه واربطها باحكام،
23: حط الخوذه واربطها باحكام.
24: وعد علي التزم بقانون السير وما استعمل التليفون انا وسير.
22: كون معروف بالناس عليك سلام الغيرك حد يزعل.
20: يعني وماذا لو أخلف وعده؟ كيف تفاعل المعلقون مع هذا المقطع؟
21: بالفعل هذا محمد ما طرحه بعض أو ما طرحته بعض التعليقات، أن الذي قدم الوعد من قائد المركبات سيتحلل منه عقب مرور من اللجنة، لجنة الانضباط المروري. آخرون تحدثوا عن أهمية اتباع تعليمات المرور للحفاظ على سلامة قائد المركبة والآخرين في الطرق، بينما البعض أيضا نشر صورا أخرى لشرطية قود دراجة نارية بدون خوذة وتساءلوا إذا الشرطي بيخالف كيف يطبق القانون.
20: ومن لبنان إلى أين؟
21: السودان. فيديو لمواطن من جزيرة تحدث في الفيديو أنهم يضطرون للسير لمسافات طويلة من أجل الوصول للمراكب الشرعية.
25: عشان الواحد يجي من الجيف لحد ما يمشي لأقرب نقطة بتاع مركب شراعي أو رفاه زي ما احنا بنقول هنا، بنعاني كده والله خشين.
20: يعني مشهد يبدو مخيفا، كيف تفاعل مع ذلك المعلقون؟
21: هناك حالة من التعاطف كانت موجودة في التعليقات مع وضع أهالي جزيرة أرنتا ومعاناتهم في التنقل، خصوصا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم للخروج من الجزيرة وقضاء حاجتهم. علق البعض قائلا أيضا في تعليق ربما مختلف، أحمد الله،
20: ستتحدث عن تلك الرياضة التي سمعت عنها لأول مرة، مواي تاي، ماذا لديك في هذا؟
21: هذه الرياضة التايلندية تحديدا أو الملاكمة التايلندية، انتشر مقطع مصور لتأهل لاعب سوري بكر كزالة إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للمواي تاي، ويصبح أول لاعب سوري يضمن ميدالية تاريخية في فئة الرجال بعد فوزه على منافسه السعودي.
20: هل كان هناك متابعون لهذه الرياضة وبدا ذلك في تعليقات، أم كان جميعهم مثلي يسمعون عنها لأول مرة؟
21: لمن يسمع عن هذه الرياضة لأول مرة محمد، هذه الرياضة هي ملاكمة تايلندية وتقوم على اللعب بالأطراف الأربعة
20: ثمانية وليست أربعة.
21: نعم بالفعل أربعة أطراف وثمانية مفاصل. نعم. التعليقات في معظمها كانت محمد متفاعلة مع هذه الرياضة، وما استمعنا إليه أيضا كان لحظة إعلام فوز اللاعب، وكان هناك حضور على ما يبدو كبير في المقطع.
20: شكرا جزيلا لك هاشم. أفادت السلطات السعودية اليوم بإصابة العشرات جراء استهداف عدة مواقع شملت قاعدة الملك خالد الجورامكو المملوكة للدولة، وقد أدت الهجمات الحوثية إلى تعليق العمليات مؤقتا في بعض منشآت الطاقة السعودية. آخر التطورات وحجم الأضرار التي خلفتها هذه الهجمات مع مراسل بي بي سي رامي رحيل.
0: شهدت الساحتان اليمنية والسعودية تصعيدا شديدا خلال الساعات الماضية يندر باحتمال عودة الحرب الشاملة ليس فقط بين المكونات اليمنية المتصارعة، إذ أكدت السعودية أن عددا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في جنوبي البلاد قد استهدف صباح يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن الهجمات تسببت في نشوب حرائق في عدة مواقع وإلى توقف مؤقت لبعض العمليات. جاء ذلك بعدما أعلنت الخارجية السعودية أن ما سمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قد هاجمت أهدافا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ولافروف في موسكو. وفيما اعتبر لافروف أن هجمات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، أكد بن فرحان أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها.
2: لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
0: من جانبه قال يحيى سريع المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية أن السعودية شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية 121 جرائم كبيرة بما فيها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي في مدينة الحزم، من بينهم نساء وأطفال من زوار السجن. وقال إن استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان وقاعدة خميس مشيط العسكرية الجوية.
20: وفيما تتواصل الهجمات المتبادلة على خلفية التصعيد في المنطقة، تتجه الأنظار كذلك إلى الداخل اليمني، فقد اتهم الحوثيون السعودية بشن هجمات جوية على مناطق في اليمن، من بينها قصف استهدف سجنا وأوقع سبعة قتلى، فيما أسفرت اشتباكات عنيفة استمرت 5 أيام قرب ساحل البحر الأحمر عن مقتل أكثر من 300 شخص ونزوح مئات العائلات. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في اليمن ينضم إلي في الاستوديو زميلتي أميرة دكروري. مرحبا بك أميرة.
4: مرحبا بك محمد وبكل مستمعين.
20: ما هي آخر التطورات في اليمن وما أبرز ما شهدته جبهات القتال خلال الساعات الأخيرة؟
4: يعني كما تابعنا محمد، تصاعدت حدة المواجهات الميدانية في اليمن لتشمل 6 محافظات رئيسية أبرزها تعز والبيضاء والضالع والجوف.
20: ما أبرز ما شهدته جبهات القتال خلال الساعات الأخيرة؟
4: يعني كما تابعنا محمد تصاعدت حدة المواجهات الميدانية في اليمن لتشمل 6 محافظات رئيسية أبرزها تعز والبيضاء والضالع والجوف وسط محاولات أعلنت كذلك في هذا السياق القوات الحكومية اليمنية اليوم السيطرة على منطقة اليتمة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد وسط استمرار العمليات العسكرية. وتقول مصادر محلية إن السيطرة ليست كاملة إلى الآن على اليتمة كلها وإنما الجزء الأكبر والأهم فيها. وهنا محمد يجدر الإشارة إلى أن اليتمة إحدى المناطق المهمة في محافظة الجوف الاستراتيجية التي تتمتع بموقع حيوي لقربها أولا من الحدود السعودية وارتباطها بحدود مع محافظة مأرب النفطية وفي هذا السياق كذلك كانت محافظة مأرب قد تعرضت ليلة أمس لقصف بمسيرة عدد من الضحايا سواء قتلى أو مصابين. كذلك الاشتباكات في مديرية الوزعية ما تزال جارية غربي محافظة تعز. وسائل إعلام محلية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت بوقوع غارات على مديرية على مواقع بالمديرية متهمين السعودية بشن هذه الغارات والتي تزامنت مع حديث وسائل إعلام يمنية محلية عن معارك عنيفة بالمديرية بين قوات الحكومة والحوثيين.
20: نعم يبدو أن هذه المعارك الدائرة قد أدت إلى حركة نزوح واسعة، فبحسب منظمة الهجرة الدولية أكثر من 18 ألف شخص فروا من منازلهم بسبب هذا القتال. كيف تبدو انعكاسات هذا الوضع على الجانب الإنساني الصعب بالأساس في اليمن؟
4: صحيح، الوضع الإنساني صعب ويزداد صعوبة خاصة مع موجات النزوح الكبيرة. كما ذكرت آلاف الأشخاص أجبروا على النزوح من ديارهم دون طعام أو ملابس أو مقتنيات. تشير تقارير أيضا إلى وجود مدنيين بين القتلى والجرحى مع اشتداد حدة الاشتباكات. هذه موجات من النزوح محمد زادت من الضغط على المحافظات والقرى المضيفة التي يلجأ إليها النازحون خاصة في جنوب تعز والساحل الغربي بما في ذلك المخا وحيث ومدن أخرى أو مديريات أخرى، ما دفع كذلك السلطات لتوجيه نداءات عاجلة إلى العاملين في المجال الإنساني ووكالات الأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
20: شكرا جزيلا لك يا أميرة.
3: ما الذي يجري في السودان؟
5: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
3: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
6: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
7: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
3: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
20: نعود مرة أخرى إلى الداخل اليمني، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 18,500 شخص فروا من منازلهم بسبب القتال على طول الساحل الغربي لليمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أضافت المنظمة أن هذا العدد يتزايد ساعة بعد أخرى مع استمرار وصول الأسر النازحة إلى المجتمعات المضيفة ومواقع النزوح. بعض النازحين من تعز والحديدة ممن كانوا يسكنون في مخيمات إيواء واضطروا للنزوح مرة أخرى بسبب الاشتباكات يتحدثون عن ظروف إنسانية صعبة. نستمع.
8: شهدت جبهات جنوب الحديدة وخاصة في مديرية حيس خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا كبيرا، خصوصا حين حاول الحوثيون التقدم والسيطرة على مواقع في وادي نخلة وجبل دباس، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد هذه الهجمات. إنسانيا انعكس هذا التصعيد مباشرة على السكان في القرى القريبة من مناطق المواجهات مع نزوح أسر باتجاه مناطق الخوخة والمخا وهي مناطق أكثر أمانا في الوقت الحالي، مع مخاوف من موجات نزوح جديدة إذا استمرت المعارك واتسعت رقعتها.
9: نزحنا للمرة الثالثة وحين نزح فيها من مكان إلى مكان والحرب دمرنا وما نفعل، واقفين بين الشمس احنا أولادنا ما معنا أي شيء نغطي به أنفسنا، هربنا بدون ملابس وماذا نفعل؟ لا منظمات ولا أي محل.
26: ناس تعوروا وناس ماتوا، ناس خلينا عبتين داخل الحوصو وناس موتي، ناس كان لنا قطع حدا، هربنا يلا برواحنا وعيالنا، ولا عاد عرفنا عاد نحمل شي ولا وعي، لا احنا مقادرين ولا بنبقى ولا معانا حاجة.
27: احنا ناسحين
1: هربنا من محلنا، شلينا اطفالنا، ما شلينا معنا لا بسطنا ولا دواء ولا وانينا ولا بطاطينا، شلينا اطفالنا وهربنا نازحين شهدتين ديال احنا بين امسمس حق ربي، وحكم علينا الله سبحانه وتعالى. انظروا الينا
20: نازحون في اليمن، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج نغم إسماعيل، ومهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
10: راديو بيت لحم 2000 الرؤية في بيت لحم.

حايرة حايرة انت وحيرتيني وياك، لا عرفت حزني ولا فرحت بملقاك. خلينا نندل الطريق نمشي، اولا واضح خلينا عرفتالي حايرة.